القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية

0: الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي، فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حديثة ومعتمدة للدواجن.
3: الفيدرال بمهنة لقطاع الدواجن كتواجد مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
2: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق، شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
4: فيما يخص الإنتاج بفضل البلون ماروكي لخطة المغرب الأخضر، وجالك الجيل الأخضر كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم، حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال لحوم الدواجن.
2: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيو ثقافي بمدينة القنيطرة.
6: كل مرحلة كتستقبل 240 طفل، في المجموع كيستقبل المقام الثقافي هاد السنة 960 طفل. على غير

0: خلال السنوات اللي فاتت كنستقبلوا ايضا اطفال من فلسطين للعدد ديالهم هاد السنه كيتراوح ل 43 طفل.
1: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والانشطه الفنيه والتربويه والثقافيه في اجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
2: جيت للمخيم على الكونسيلا دو ماروك ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي كناكلو مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي كل نهار، كنديروا كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربه اخرين، كنمشيو كنديروا بيسين.
1: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصة لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الأطفال.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالعيون، تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
4: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات. الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية وكذا بجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات وكذا تعريف بالبرامج اللي أعدها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
3: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: الأخبار المغربية. الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
1: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
2: La société civile joue un rôle très important.
0: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
3: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
0: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر لقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة. لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل هدف، وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة الجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
5: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
6: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية. أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا. الحمد لله احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهاد المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا، ما احسن نزيدوا ما اكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
4: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
7: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
4: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: الإذاعة
1: الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
9: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
8: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية. هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
10: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
8: النزاهة أصبحت اليوم عاملا أساسيا من عوامل التنافسية على المستوى الدولي، أولا بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة، لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير، وثانيا لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حديثة ومعتمدة للدواجن.
12: اليوم الفيدرال بمهنة قطاع الدواجن كتواجد في مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات، واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
11: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق، شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
13: فيما يخص الإنتاج بفضل البلان ماروك في المخطط المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر، كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم، حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال اللحوم الدواجن.
11: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
1: الخبر من المصدر.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
15: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
8: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية، تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جاز بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة. كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معنا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول ليصدر الستارة على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: مثل تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
4: المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالميه، لما لا تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني، انها تخرج خارج الحدود. ففات سياق جات هذه الدوره التكوينيه اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، يعني ارتأينا اننا ندرسوا هذه الاشكاليه، يعني نحاول ان نديروا فيها واحد الدوره التكوينيه باش يستافدوا التعاونيات من هذه النقطه اللي دائما تتطرح، ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
3: وناقش اللقاء آليات المواكبة الرامية إلى تعزيز تنافسية التعاونيات في الأسواق الوطنية والدولية.
5: أول حاجة هو الإيدنتيفيكاسيون ديال لي بارتناريا اللي دايرين دو ليبر إشانج مع لي زوتر باي، لي زورغانيزم اللي تيعاونوا بالنسبة للتوجيه أو نيفو ديال l'incubation ديال الهوم ولا لي زافور اللي قدو يداروا او نيفو ديال لاكومبانيومون سورتو او اكومبانيومون فينانسي، واخيرا لي زانكوتيرم و لي كونديسيون لي سيرتيفيكاسيون اللي خصهم يحترموا على حساب لو مارشي كي فون سيبل.
3: وفي اطار المرحله الثالثه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، استفادت على مستوى عمالة المحمدية أزيد من 34 تعاونية بغلاف مالي فاق 5 ملايين درهم، مع خلق ما يناهز 155 فرصة عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بيكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين، يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم ذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
9: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونات من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيتة، ولكن بحكم أن كان الكرا غالي وكنا كل وحدة ديك الساعات كل شيء توقف كلها كانت كتخدم في دارها، فلذلك سمعنا في واحد الوقيتة بأن راه كاين الدعم ديال المبادرة اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا أننا ندفعو. كان ديك الساعات الوقيتة ديال الاستفادة من الدعم ديال 20 مليون، الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
6: وعلى مقربة من المدينة العتيقة أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
10: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدوا النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
6: ومن خلال هذه المبادرات تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية، كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات.
11: ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات والمركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

وتوجد هذه المناورات باستعراض بحري كبير على مستوى نهر هيدسون قرب تمثال الحرية بنيويورك، حيث اصطفت الفرقاطة المغربية إلى جانب باقي سفن الدول الصديقة والحليفة لتأدية التحية العسكرية الشرفية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77-700 ألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى.
0: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
3: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليو، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
4: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا محسن، نزيدوا مكسر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
2: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
5: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية،
2: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين. عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
0: مباريات حبست الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر اللقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة. لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل هدف، وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة للجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماضية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
4: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
3: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم، من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية. هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج، من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد. النزاهة أصبحت اليوم عاملا أساسيا من عوامل التنافسية على المستوى الدولي، أولا بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة، لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير، وثانيا لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيوثقافي بمدينة القنيطرة.
3: كل مرحلة كتستقبل 240 طفل، في المجموع كيستقبل المقام الثقافي هاد السنة 960 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كنستقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هاد السنة كيتراوح 43 طفل.
2: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
4: جيت للمخيم على الكونسولا دي المغرب ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي كناكم مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي كل نهار، كنديروا كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربه اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
2: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصه لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
6: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين، يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: مثلت تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
4: المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالميه، لما لانها تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني، انها تخرج خارج الحدود. ففي هذا السياق جات هذه الدوره التكوينيه اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، يعني ارتئينا اننا ندرسوا هذه الاشكاليه، يعني نحاول اننا نديروا فيها واحد الدوره تكوينيه باش يستافدوا التعاونيات من هذه النقطه اللي دائما تتطرح، ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
3: وناقش اللقاء اليات المواكبه الراميه الى تعزيز تنافسيه التعاونيات في الاسواق الوطنيه والدوليه.
5: اول حاجه هو ليدونتيفيكاسيون ديال لي بارتناريا لي دايرين دو ليبر اشانج مع لي زوتر بيي، لي زورغانيزم لي تيعاونوا بالنسبه للتوجيه او نيفو ديال الانكوباسيون ديالهم، ولا لي زافور لي قدو يداروا او نيفو ديال لاكومبانيومون سورتو اكومبانيومون فينانسي، واخيرا لي زانكوتيرم ولي كونديسيون لي سيرتيفيكاسيون لي خصهم يحترموا على حساب لو مارشي كي فون سيبل.
3: وفي اطار المرحله الثالثه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه استفادت على مستوى عمالة المحمدية أزيد من 34 تعاونية بغلاف مالي فوق 5 ملايين درهم، مع خلق ما يناهز 155 فرصة عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود

0: تنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق. شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحاملي المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
1: فيما يخص الإنتاج بفضل البلو ماروك في المخطط المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر، كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم، حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال اللحوم الدواجن.
0: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
4: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
3: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا، بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة، مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
5: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
3: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية

0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
4: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونات من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية، بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيته، ولكن بحكم ان كان الكرا غالي وكنا كل وحده ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيته بان راه كاين الدعم ديال المبادره اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا اننا ندفعوا. كان ديك الساعات الوقيته ديال الاستفاده من الدعم ديال 20 مليون. الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
3: وعلى مقربة من المدينة العتيقة أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدوا النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية. من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
3: ومن خلال هذه المبادرات تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية. كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
4: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
5: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أول تعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
3: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
6: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
3: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر اللقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة، لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل هدف. وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة للجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
6: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
5: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم، من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية.
7: هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج، من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
8: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
5: النزاهة أصبحت اليوم عاملا أساسيا من عوامل التنافسية على المستوى الدولي، أولا بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة، لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير، وثانيا لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيو ثقافي بمدينة القنيطرة.
10: كل مرحلة تستقبل 240 طفل، في المجموع يستقبل المقام الثقافي هذه السنة 960 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كان استقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هذه السنة يتراوح 43 طفل.
9: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
11: جيت للمخيم على الكونسولا دي ماروك ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي كناكل مزيان كنديروا لي زاكتيفيتي كل نهار اش كنديروا كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربه اخرين كنمشيو كنديروا بيسين.
9: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصة لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الأطفال.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين، يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
3: الخبر من المصدر.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات.
12: ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء. الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي العمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذلك العم دياله كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هات العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك. وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه مني كيمشيوا عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوا، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد التشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال الكرم اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال التحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة ما إلى ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى، بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتها، ولو أن الأمر كيتعلق بالهبة ولا بالصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة الفرق، ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجيو نصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونة العامة للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
1: يعني باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه.
0: نعم.
1: وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب، لانه حتى تخرج هذا المقتضى هذه وتفهمه. إذن إلا بغيت تقول بأنه هذا الرأي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهيبة.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الأجل.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. إذن بالنسبة للناس اللي كيعملوا الهيبة أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية التيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذا واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة دي الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيه هيبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو كنحتسبوه. إذن هذا القيمة ديال الشراء، وكنشوفوا القيمة اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبة ولا الصدقة. نعم. مثلا صرحنا بأنه القيمة اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمة ديال هذا عقد الصداقة وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا
1: عقد 15%
0: بحال تقام علينا
1: هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على ذاك الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ آخر. نعم. اللي حددته مدونة العامة للضرائب اللي كتقول لك أنه في حالة أداء ضريبة الأرباح العقارية المبلغ الأدنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأديه ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قمناه.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصداقة أو الهيبة ولكن ما دخلش في الخانات ديال الإعفاء كتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الأستاذ سيدي توفيق العزوزي على أنه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن أو واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا أعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبة هتخلص من هذاك السيد؟ أش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الأستاذ الثمن الأولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على أنه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون أو التقويم دياله لأنه ما يبيعش عام الهيبة التقويم دياله هو 40 مليون. قلنا على أنه داك الثمن كان ضربوه الأولاني اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم دياله الأول أو ديال الشراء دياله الأول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الأستاذ يعني عملاتها الدولة كمصاريف اللي كانت أنا ذاك من تسجيل والتحفيظ الوسيط إلى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لو فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه العامه المدونه العامه للضرائب وكل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون تقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبة 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمة الأعلى.
1: طبيعه الحال
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس واننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعة ولا تصحيح ضريبي من إدارة الضرائب إلى شافت عندك قيمة اللي أعطيتها مش هي هذيك.
0: نعم وهذه المسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح لأن أمر مهم جدا غادي نخليوها أستاذي الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي وأنتم الموثق بمدينة تمارا رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة.
0: أيضا الشكر موصول لكم وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مثلت تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
4: بين المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالمية لما لانها تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني انها تخرجوا تخارج الحدود. ففي هذا السياق جات هذه الدورة التكوينية اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات يعني ارتأينا اننا ندرسوا هذه الاشكالية يعني نحاول اننا نديروا فيها واحد الدورة التكوينية باش يستفدوا التعاونيات من هذه النقطة اللي دائما تتطرح ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
3: وناقش اللقاء آليات المواكبة الرامية الى تعزيز تنافسية التعاونيات في الاسواق الوطنية والدولية.
5: اول حاجه هو ليدونتيفيكاسيون ديال لي بارتناريا لي ديرين دو ليبر اشانج مع لي زوتر بيي لي زورغانيزم لي تعاونوا بالنسبه للتوجيه او نيفو ديال لانكوباسيون ديالهم ولا لي زافور لي قدو يداروا او نيفو ديال لاكومبانيومون سورتو اكومبانيومون فينانسي واخيرا لي زانكوتيرم ولي كونديسيون لي سيرتيفيكاسيون اللي خصهم يحترموا على حساب لو مارشي كي فون سيبل.
3: وفي اطار المرحله الثالثه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه استفادت على مستوى عماله المحمديه ازيد من 34 تعاونيه بغلاف مالي فاق 5 ملايين درهم مع خلق ما يناهز 155 فرصه عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات والمركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

وتوجد هذه المناورات باستعراض بحري كبير على مستوى نهر هدزون قرب تمثال الحرية بنيويورك، حيث اصطفت الفرقاطة المغربية إلى جانب باقي سفن الدول الصديقة والحليفة لتأدية التحية العسكرية الشرفية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77-700 ألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى.
0: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالعيون تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
6: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات. الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية وكذا بالجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات وكذا تعريف بالبرامج اللي عندها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
5: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية، تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جاز بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة. كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول ليسدل الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حادثة ومعتمدة للدواجن.
9: اليوم الفيدرال بيمهن لقطاع الدواجن كتواجد مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
8: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
10: فيما يخص الإنتاج بفضل البلوم ماروكفي المخطط المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال لحوم الدواجن.
8: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
2: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
3: La société civile joue un rôle très important.
1: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
4: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
1: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: كريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
4: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونات من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية، بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيتة، ولكن بحكم أن كان الكرا غالي وكنا كل وحدة ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيتة بأن راه كاين الدعم ديال المبادرة اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا أننا ندفعو. كان ديك الساعات الوقيتة ديال الاستفادة من الدعم ديال 20 مليون. الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
3: وعلى مقربة من المدينة العتيقة أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدوا النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية. من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
3: ومن خلال هذه المبادرات تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية، كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بأصيلة، التأثير والدبلوماسية متعددة الأبعاد في صلب الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب. بورززات، التعاونيات رافعة قوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. بيادار البيضاء شارلوت غارديان وميكا يأسران جمهور جازابلانكا في أمسية تنبض بالأحاسيس الجيشة والإيقاعات الحماسية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمدينة أصيلة انطلقت فعالية الدورة السادسة للأكاديمية المدينة.

0: في إطار برنامج إيراسموس للاتحاد الأوروبي وكذا الملتقى المغربي المصري المنظم بشراكة مع السفارة المصرية بالرباط ومكتبة الإسكندرية. وسيقارب المشاركون في هذا المنتدى محاور تتعلق بالحكمة الحقوقية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد والابتكار وريادة الأعمال والأمن الإنساني وبناء السلام والثقافة والإعلام كقوة ناعمة ومن الأفكار إلى السياسات، وذلك لتمكين الشباب للمشاركة الفعالة في الحكامة والسياسة العمومية. في خبر آخر، نظمت عملة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
1: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
2: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
3: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا ما حسن نزيدوا ما كثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
1: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
4: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
1: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعا يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
0: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من الدار البيضاء، حيث ألهبت النجمة العالمية شارلوت غاردن والنجم ميكا منصة كازا أنفا في محتضنات منصة 21 عروضا متميزة لعازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا، وذلك ضمن أمسية جديدة من فعالية الدورة 19 لمهرجان جازابلانكا. المزيد في التقرير التالي.
5: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية، تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس، قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عام

0: عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة. كما أحرص على التفاعل مع الجمهور، لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معاً. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول، ليصدر الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس.

0: ميشيغان مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر لقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة، لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل هدف، وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة للجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
4: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونت من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية، بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيته، ولكن بحكم ان كان الكرا غالي وكنا كل وحده ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيته بان راه كاين الدعم ديال المبادره اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا اننا ندفعوا. كان ديك الساعات الوقيته ديال الاستفاده من الدعم ديال 20 مليون. الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
3: وعلى مقربة من المدينة العتيقة أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدوا النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية. بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
3: ومن خلال هذه المبادرات تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية، كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
8: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
7: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية. هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
2: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
7: النزاهة أصبحت اليوم عاملاً أساسياً من عوامل التنافسية على المستوى الدولي. أولاً بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة، لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير. وثانياً لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
0: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حادثة ومعتمدة للدواجن.
10: اليوم الفيدرال البيمهنية لقطاع الدواجن كتواجد في مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-92.
9: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
11: فيما يخص الإنتاج بفضل البلوم ماروكي خطة المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال لحوم الدواجن.
9: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
6: الخبر من المصدر.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بالعيون، تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
13: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات. الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية وكذا بجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات وكذا تعريف بالبرامج اللي أعدها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
3: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين، يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
7: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، اوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق اجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
15: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
7: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا، بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
16: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
7: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
6: أخبار المغرب والعالم.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
17: مثل تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
18: بين المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالميه، لما لا تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني، انها تخرج خارج الحدود. ففهاد السياق جات هاد الدوره التكوينيه اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، يعني ارتئينا اننا ندرسوا هاد الاشكاليه، يعني نحاول اننا نديروا فيها واحد الدوره تكوينيه باش يستافدوا التعاونيات من هاد النقطه اللي دائما تتطرح، ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
17: وناقش اللقاء آليات المواكبة الرامية إلى تعزيز تنافسية التعاونيات في الأسواق الوطنية والدولية.
19: أول حاجة هو الإيدنتيفيكاسيون ديال البارتناريا اللي دايرين دو ليبر إشانج مع لي زوتر بيي، لي زورغانيزم اللي تيعاونوا بالنسبة للتوجيه أو نيفو ديال الانكوباسيون ديالهم ولا لي زافور اللي قدو يداروا أو نيفو ديال لاكومبانيومون سورتو اكومبانيومون فينونسي. واخيرا لي زانكوتيرم و لي كونديسيون لي سيرتيفيكاسيون اللي خصهم يحترموا على حسب لو مارشي كيفون سيبلي.
17: وفي اطار المرحله الثالثه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، استفادت على مستوى عمالة المحمدية أزيد من 34 تعاونية بغلاف مالي فاق 5 ملايين درهم، مع خلق ما يناهز 155 فرصة عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات والمركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

وتوجت هذه المناورات باستعراض بحري كبير على مستوى نهر هدسون قرب تمثال الحرية بنيويورك، حيث اصطفت الفرقاطة المغربية إلى جانب باقي سفن الدول الصديقة والحليفة لتأدية التحية العسكرية الشرفية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوبوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصية المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77 700 ألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى.
0: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
2: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
3: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا. الحمد لله احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا أننا نزيدوا ما أحسن، نزيدوا ما أكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
1: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
4: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
1: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيو الثقافي بمدينة القنيطرة.
7: كل مرحلة كتستقبل 240 طفل، في المجموع كيستقبل المقام الثقافي هاد السنة 960 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كنستقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هاد السنة كيتراوح 43 طفل.
6: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
8: جيت للمخيم على الكونسولا دي ماروك ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي كناكم مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي كل نهار، كنديروا كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربه اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
6: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصه لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول ليصدر الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
5: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
12: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر اللقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة، لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل هدف، وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة للجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو، ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
3: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس، من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع، بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس، مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
5: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونات من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية، بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيته، ولكن بحكم ان كان الكرا غالي وكنا كل وحده ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيته بان راه كاين الدعم ديال المبادره اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا اننا ندفعوا. كان ديك الساعات الوقيته ديال الاستفاده من الدعم ديال 20 مليون. الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
4: وعلى مقربة من المدينة العتيقة، أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
6: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدو النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية. من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطاريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
4: ومن خلال هذه المبادرات تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية، كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: الأخبار المغربية. بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
1: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
0: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم، من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية. هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج، من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
2: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
0: النزاهة أصبحت اليوم عاملاً أساسياً من عوامل التنافسية على المستوى الدولي. أولاً بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة، لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير. وثانياً لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمار. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
3: إذاعة الأخبار المغربية. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حديثة ومعتمدة للدواجن.
5: اليوم الفيدرال البيمهنية لقطاع الدواجن كتواجد في مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات، واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-92.
4: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق، شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
6: فيما يخص الإنتاج بفضل البلوم ماروكي لمخطط المغرب الأخضر وذلك الجيل الأخضر. كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم، حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال لحوم الدواجن.
4: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
9: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
10: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أول تعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهاد المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
8: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
11: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
8: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً

0: والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
3: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر اللقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة. لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل الهدف. وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة الجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماضية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: بالعيون، تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
5: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات. الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية، وكذا بالجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات، وكذا تعريف بالبرامج اللي عندها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات، وكذا تعريف الناس بالبرامج.

0: برامج بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
1: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
5: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري ليضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
4: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية. هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج، من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
6: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
4: النزاهة أصبحت اليوم عاملا أساسيا من عوامل التنافسية على المستوى الدولي، أولا بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة، لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير، وثانيا لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمار. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمهرجان جاز بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة. كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول ليسدل الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
9: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
10: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
9: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
11: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
9: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع، بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس، مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
3: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونت من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية، بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيتة، ولكن بحكم أن كان الكرا غالي وكنا كل وحدة ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيتة بأن راه كاين الدعم ديال المبادرة اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا أننا ندفعو. كان ديك الساعات الوقيتة ديال الاستفادة من الدعم ديال 20 مليون. الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
1: وعلى مقربة من المدينة العتيقة، أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
4: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدو النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية. من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
1: ومن خلال هذه المبادرات، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية. كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين، يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
5: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلم يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء. الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشو خاصكم تخلصوها، شنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذن كيفاش غادي نخلص هات الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من من من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال التحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة ما ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتوها، ولو أن الأمر كيتعلق بالهبة ولا بالصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك او لا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحدة اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع، بالنسبه لعقد البيع.
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب، ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع. وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه. نعم. وكنا احنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذا الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجنده.
0: نعم. نعم. واضح استاذي الفاضل. اذا بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه او الصدقه وكيكونوا خارج الاطار ديال الحالات اللي هي معفيه يعني من الضريبه على الدخل او الضريبه العامه على الدخل المتعلقه او صنف الارباح العقاريه تيبي او المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. اذا واخا كتعطي ديك الهبه ولا كتعطي ديك الصدقه بلا فلوس، انت اما عطيها لوجه يعني الموهوب له او لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. وهذا كيف ما قلنا على انه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشاره ديال الناس المتخصصين، خاصه يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق اصداء النصح اللي تكلمتي عليه استاذي الفاضل. اذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيه هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا الف كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. إذن هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه.
0: تمام.
1: مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا
1: عقد 15%
0: على داك المعامل يعني
1: هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه واحد 20% على داك الفرق على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حدته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناه.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه تخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملات هاد الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني الوات فينانس القانون ديال الماليه اللي كيكون في المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع.
1: صحيح.
0: قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبعا
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هاد الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهاد المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهاد المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تماره رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه.
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: الخبر من المصدر. 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيوثقافي بمدينة القنيطرة.
1: كل مرحلة كتستقبل 240 طفل، في المجموع كيستقبل المقام الثقافي هاد السنة 960 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كنستقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هاد السنة كيتراوح 43 طفل.
0: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
2: جيت للمخيم على الكونسولا دي ماروك ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي، كناكل مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي، كل نهار اش كنديروا، كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربه اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
0: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصه لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
3: غيم راديو، اخبار المغرب والعالم.
4: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حديثة ومعتمدة للدواجن.
6: اليوم الفيدرال بمهنة قطاع الدواجن كتواجد في مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
5: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق، شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
7: فيما يخص الإنتاج بفضل البلان ماروك في المخطط المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر. كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم، حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال اللحوم الدواجن.
5: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
8: غيم راديو.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: مثلت تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
2: المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالميه، لما لانها تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني، انها تخرج خارج الحدود. ففهاد السياق جات هاد الدوره التكوينيه اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، يعني ارتئينا اننا ندرسوا هاد الاشكاليه، يعني نحاول اننا نديروا فيها واحد الدوره تكوينيه باش يستافدوا التعاونيات من هاد النقطه اللي دائما تتطرح، أن المشكلة اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم وتصدير.
1: وناقش اللقاء آليات المواكبة الرامية إلى تعزيز تنافسية التعاونيات في الأسواق الوطنية والدولية.
3: أول حاجة هو الإيدنتيفيكاسيون ديال لي بارتناريا اللي دايرين دو ليبر إشانج مع لي زوتر باي، لي زورغانيزم اللي تيعاونوا بالنسبة للتوجيه أو نيفو ديال l'incubation ديال هوم ولا les efforts اللي قدو يداروا au niveau ديال l'accompagnement surtout au accompagnement financier و اخيرا les incoterms و les conditions حتى certification اللي خصهم يحترموا على حسب لو مارشي كي فون سيبل.
1: وفي اطار المرحله الثالثه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه استفادت على مستوى عمالة المحمدية أزيد من 34 تعاونية بغلاف مالي فوق 5 ملايين درهم، مع خلق ما يناهز 155 فرصة عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو، الخبر من المصدر.
1: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
2: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
3: كنحظوا بالاهتمام ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
1: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
4: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
1: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات والمركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

وتوجت هذه المناورات باستعراض بحري كبير على مستوى نهر هدسون قرب تمثال الحرية بنيويورك، حيث اصطفت الفرقاطة المغربية إلى جانب باقي سفن الدول الصديقة والحليفة لتأدية التحية العسكرية الشرفية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77 700 وألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى.
0: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر اللقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة. لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل الهدف، وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة الجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماضية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة
5: بالعيون. تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
6: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات. الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية وكذا بالجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات وكذا تعريف بالبرامج اللي عندها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
5: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا و21 ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معنا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول ليصدر الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
7: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
8: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
7: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية.

0: المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
1: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
0: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عملة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع، بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس، مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
5: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونت من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية، بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيته، ولكن بحكم ان كان الكرا غالي وكنا كل وحده ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيته بان راه كاين الدعم ديال المبادره اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا اننا ندفعوا. كان ديك الساعات الوقيته ديال الاستفاده من الدعم ديال 20 مليون، الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
4: وعلى مقربة من المدينة العتيقة أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
6: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدوا النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية. بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
4: ومن خلال هذه المبادرات تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية، كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية.

0: نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
1: الخبر من المصدر.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيو ثقافي بمدينة القنيطرة.
3: كل مرحلة كتستقبل 240 طفل، في المجموع كيستقبل المقام الثقافي هاد السنة 960 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كنستقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هاد السنة كيتراوح 43 طفل.
2: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
4: جيت للمخيم على الكونسيلا دي ماروك ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي، كناكلو مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي، كل نهار كنديروا، كنتلاقاو مع الناس اخرين، مغاربة اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
2: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافية وترفيهية الى عدة فضاءات، وهو فرصة لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
1: إذاعة الاخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حادثة ومعتمدة للدواجن.
7: الفيدرال بمهنة لقطاع الدواجن كتواجد مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
6: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق، شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
8: فيما يخص الإنتاج بفضل البلون ماروك فير المخطط المغرب الأخضر وجهلك الجيل الأخضر، كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم، حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال لحوم الدواجن.
6: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: مثل تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
10: المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالميه، لما لا تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني، انها تخرج خارج الحدود. ففات سياق جات هذه الدوره التكوينيه اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، يعني ارتئينا اننا ندرسوا هذه الاشكاليه، يعني نحاول اننا نديروا فيها واحد الدوره تكوينيه باش يستافدوا التعاونيات من هذه النقطه اللي دائما تتطرح، ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
9: وناقش اللقاء اليات المواكبه الراميه الى تعزيز تنافسيه التعاونيات في الاسواق الوطنيه والدوليه.
11: اول حاجه هو ليدونتيفيكاسيون ديال لي بارتناريا لي دايرين دو ليبر اشانج مع لي زوتر بيي، لي زورغانيزم لي تيعاونوا بالنسبه للتوجيه او نيفو ديال لانكوباسيون ديالهم، ولا لي زافور لي قدو يداروا او نيفو ديال لاكومبانيومون سورتو او اكومبانيومون فينانسي. واخيرا لي زانكوتيرم و لي كونديسيون لي سيرتيفيكاسيون لي خصهم يحترموا على حساب لو مارشي كي فون سيبل.
9: وفي اطار المرحله الثالثه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، استفادت على مستوى عمالة المحمديه ازيد من 34 تعاونيه بغلاف مالي فاق 5 ملايين درهم، مع خلق ما يناهز 155 فرصه عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: المغرب والعالم.
1: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
2: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
3: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا. الحمد لله احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا أننا نزيدوا ما أحسن، نزيدوا ما أكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
1: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
4: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
1: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات والمركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

وتوجت هذه المناورات باستعراض بحري كبير على مستوى نهر هيدسون قرب تمثال الحرية بنيويورك، حيث اصطفت الفرقاطة المغربية إلى جانب باقي سفن الدول الصديقة والحليفة لتأدية التحية العسكرية الشرفية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77 700 وألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى.
0: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: مثل تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
4: المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالميه، لما لانها تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني، انها تخرج خارج الحدود. ففات السياق جات هذه الدوره التكوينيه اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، يعني ارتئينا اننا ندرسوا هذه الاشكاليه، يعني نحاول اننا نديروا فيها واحد الدوره تكوينيه باش يستافدوا التعاونيات من هذه النقطه اللي دائما تتطرح، ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
3: وناقش اللقاء آليات المواكبة الرامية إلى تعزيز تنافسية التعاونيات في الأسواق الوطنية والدولية.
5: أول حاجة هو الإيدنتيفيكاسيون ديال لي بارتناريا لي دايرين دو ليبر إشانج مع لي زوتر باي، لي زورغانيزم لي تيعاونوا بالنسبة للتوجيه أو نيفو ديال l'incubation ديال الهوم ولا لي زافور اللي قدو يداروا او نيفو ديال لاكومبانيومون سورتو اكومبانيومون فينانسي، واخيرا لي زانكوتيرم و لي كونديسيون لي سيرتيفيكاسيون اللي خصهم يحترموا على حساب لو مارشي كي فون سيبل.
3: وفي اطار المرحله الثالثه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، استفادت على مستوى عمالة المحمدية أزيد من 34 تعاونية بغلاف مالي فوق 5 ملايين درهم، مع خلق ما يناهز 155 فرصة عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات والمركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

وتوجت هذه المناورات باستعراض بحري كبير على مستوى نهر هدسون قرب تمثال الحرية بنيويورك، حيث اصطفت الفرقاطة المغربية إلى جانب باقي سفن الدول الصديقة والحليفة لتأدية التحية العسكرية الشرفية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصية المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77 700 وألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى.
0: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر اللقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة، لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 اللاعبين والحارس وسجل الهدف. وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة الجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماضية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيو ثقافي بمدينة القنيطرة.
5: كل مرحلة تستقبل 240 طفل، في المجموع يستقبل المقام الثقافي هذه السنة 960 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كان استقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هذه السنة يتراوح 43 طفل.
4: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
6: جيت للمخيم على الكونسيلا دي المغرب ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي كناكلو مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي كل نهار، كنديروا كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربة اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
4: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافية وترفيهية الى عدة فضاءات، وهو فرصة لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
8: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
7: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
9: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
7: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
13: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
12: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية.
14: هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
15: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
12: النزاهة أصبحت اليوم عاملاً أساسياً من عوامل التنافسية على المستوى الدولي، أولاً بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة، لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير، وثانياً لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حادثة ومعتمدة للدواجن.
3: اليوم الفيدرال بمهنة لقطاع الدواجن كتواجد مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
2: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
4: فيما يخص الإنتاج بفضل البلوم ماروكي للمحافظة المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال لحوم الدواجن.
2: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين، يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
7: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية، تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول ليسدل الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
0: غيم راديو، غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
9: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
10: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال ويعني كانت الانطلاقه ديالنا الحمد لله. حنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن نزيدوا ما اكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي حنا كنديروا منتوجات الزيوت العطريه والطبيه، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي علاش لا.
8: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
11: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
8: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعا يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
5: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
12: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر اللقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة. لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل الهدف، وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة الجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماضية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيوثقافي بمدينة القنيطرة.
3: كل مرحلة كتستقبل 240 طفل، في المجموع كيستقبل المقام الثقافي هاد السنة 960 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كنستقبلوا أيضا أطفال من فلسطين، للعدد ديالهم هاد السنة كيتراوح 43 طفل.
2: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
4: جيت للمخيم على الكونسولا دي ماروك ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي، كناكم مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي، كل نهار كنديروا، كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربه اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
2: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصه لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
1: أخبار المغرب.

0: إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
3: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
4: La société civile joue un rôle très important.
2: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
5: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
2: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية، الحماية والمتابعة الزجرية.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
2: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
1: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم، من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية. هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج، من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في

0: مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
1: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
0: النزاهة أصبحت اليوم عاملاً أساسياً من عوامل التنافسية على المستوى الدولي. أولاً بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة، لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير. وثانياً لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حديثة ومعتمدة للدواجن.
4: اليوم الفيدرال البيمهني لقطاع الدواجن كتواجد مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
3: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
5: فيما يخص الإنتاج بفضل البلون ماروك في المخطط المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال لحوم الدواجن.
3: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة. كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول، ليصدر الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
6: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي. نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
10: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا. الحمد لله احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا ما حسن نزيدوا ما أكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
9: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
11: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مدرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
9: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
8: إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
9: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع، بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس، مكن هذا الدعم تعاونيات دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
13: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونات من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية، بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيته، ولكن بحكم ان كان الكرا غالي وكنا كل وحده ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيته بان راه كاين الدعم ديال المبادره اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا اننا ندفعوا. كان ديك الساعات الوقيته ديال الاستفاده من الدعم ديال 20 مليون. الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
9: وعلى مقربة من المدينة العتيقة، أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
14: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدوا النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
9: ومن خلال هذه المبادرات تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية، كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: الخبر من المصدر. بالعيون، تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
1: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات. الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية وكذا بالجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات وكذا تعريف بالبرامج اللي أعدها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
0: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية، تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا و21 ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معنا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول ليسدل الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: مثل تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
5: بين المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالميه، لما لا تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني، انها تخرج خارج الحدود. ففات سياق جات هذه الدوره التكوينيه اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، يعني ارتئينا اننا ندرسوا هذه الاشكاليه، يعني نحاول اننا نديروا فيها واحد الدوره تكوينيه باش يستافدوا التعاونيات من هذه النقطه اللي دائما تتطرح، ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
4: وناقش اللقاء اليات المواكبه الراميه الى تعزيز تنافسيه التعاونيات في الاسواق الوطنيه والدوليه.
6: اول حاجه هو ليدونتيفيكاسيون ديال لي بارتناريا لي ديرين دو ليبر اشانج مع لي زوتر بيي، لي زورغانيزم لي تيعاونوا بالنسبه للتوجيه او نيفو ديال الانكوباسيون ديالهم، ولا لي زافور لي قدو يداروا او نيفو ديال لاكومبانيومون سورتو او اكومبانيومون فينانسي، واخيرا لي زانكوتيرم و لي كونديسيون لي سيرتيفيكاسيون اللي خصهم يحترموا على حساب لو مارشي كي فون سيبل.
4: وفي اطار المرحله الثالثه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، استفادت على مستوى عمالة المحمدية أزيد من 34 تعاونية بغلاف مالي فاق 5 ملايين درهم، مع خلق ما يناهز 155 فرصة عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
9: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
10: La société civile joue un rôle très important.
8: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
11: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
8: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.

0: إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات والمركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

وتوجت هذه المناورات باستعراض بحري كبير على مستوى نهر هدسون قرب تمثال الحرية بنيويورك، حيث اصطفت الفرقاطة المغربية إلى جانب باقي سفن الدول الصديقة والحليفة لتأدية التحية العسكرية الشرفية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصية المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77 700 وألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى.
0: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
3: إذاعة
2: راديو.
3: الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر لقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة. لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل هدف. وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة للجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملية المشاريع بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
4: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونات من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية، بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيته، ولكن بحكم ان كان الكرا غالي وكنا كل وحده ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيته بان راه كاين الدعم ديال المبادره اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا اننا ندفعوا. كان ديك الساعات الوقيته ديال الاستفاده من الدعم ديال 20 مليون. الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
3: وعلى مقربة من المدينة العتيقة أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدوا النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية. من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إنوكس وداكشي في المستوى.
3: ومن خلال هذه المبادرات تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية، كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
7: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
6: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم، من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية. هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج، من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
8: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
6: النزاهة أصبحت اليوم عاملاً أساسياً من عوامل التنافسية على المستوى الدولي، أولاً بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة، لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير، وثانياً لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
0: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
0: ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
10: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين، يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي، فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية الصينية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
11: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
2: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
3: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطريه والطبيه، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
1: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
4: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مدرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
1: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
5: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بأصيلة، التأثير والدبلوماسية متعددة الأبعاد في صلب الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب. بورز ذات التعاونيات رافعة قوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. بيادار البيضاء شارلوت غارديان وميكا يأسران جمهور جازابلانكا في أمسية تنبض بالأحاسيس الجياشة والإيقاعات الحماسية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمدينة أصيلة انطلقت فعالية الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب تحت شعار من الحقوق إلى التأثير، تمكين الشباب عبر الدبلوماسية متعددة الأبعاد. ويعرف هذا الحدث المنظم من قبل المنتدى المتوسطي للشباب مشاركة نحو 120 شابة وشابا من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورومتوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين وفاعلين مؤسساتيين ومدنيين. وتتميز هذه الدورة بحضور المشاركين في ملتقى التبادل الشبابي المغربي الأردني الفنلندي في إطار برنامج إيراسموس للاتحاد الأوروبي، وكذا الملتقى المغربي المصري المنظم بشراكة مع السفارة المصرية بالرباط ومكتبة الإسكندرية. وسيقارب المشاركون في هذا المنتدى محاور تتعلق بالحكمة الحقوقية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد والابتكار وريادة الأعمال والأمن الإنساني وبناء السلام والثقافة والإعلام كقوة ناعمة ومن الأفكار إلى السياسات، وذلك لتمكين الشباب للمشاركة الفعالة في الحكمة والسياسة العمومية. في خبر آخر، نظمت عملة إقليم ورزازات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
1: عملة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
2: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
3: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كان طمحوا أننا نزيدوا ما حسن نزيدوا ما أكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كان نديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكان طمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
1: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
4: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونيات كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
1: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
8: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من الدار البيضاء، حيث ألهبت النجمة العالمية شارلوت غاردان والنجم ميكا منصة كازا أنفا في محتضنة منصة 21 عروضا متميزة لعازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا، وذلك ضمن أمسية جديدة من فعالية الدورة التاسعة

0: حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة. كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معنا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول، ليسدل الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
4: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
3: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
5: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
3: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
6: ريم راديو.
7: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات.

المركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

وتوجت هذه المناورات باستعراض بحري كبير على مستوى نهر هدسون قرب تمثال الحرية بنيويورك، حيث اصطفت الفرقاطة المغربية إلى جانب باقي سفن الدول الصديقة والحليفة لتأدية التحية العسكرية الشرفية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77-700 ألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى.
0: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، وحدة من أشهر اللقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة، لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل الهدف. وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة للجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع، بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس، مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
5: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونات من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية، بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيته، ولكن بحكم ان كان الكرا غالي وكنا كل وحده ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيته بان راه كاين الدعم ديال المبادره اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا اننا ندفعوا. كان ديك الساعات الوقيته ديال الاستفاده من الدعم ديال 20 مليون. الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
4: وعلى مقربة من المدينة العتيقة، أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
6: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدوا النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية. من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
4: ومن خلال هذه المبادرات، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية. كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
7: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
8: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
7: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية.
9: سيمينار كي تريز امبورطان
7: هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
9: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
7: النزاهة أصبحت اليوم عاملاً أساسياً من عوامل التنافسية على المستوى الدولي. أولاً بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير. وثانياً لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
11: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
3: كليك،
11: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
12: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي. نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
13: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادره الوطنيه، سواء بالمنحه او التعاونيه. اول حاجه يعني اول لبنه حطتها في هاد التعاونيه بفضل ديال المنحه ديال المبادره الوطنيه اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقه ديالنا الحمد لله. حنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي حنا كنديروا منتوجات الزيوت العطريه والطبيه، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
4: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
14: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
4: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
3: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
15: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: بالعيون، تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
16: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات. الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية، وكذا بالجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات، وكذا تعريف بالبرامج اللي عندها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات، وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها ان تطور هذه التعاونيات.
4: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
17: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيوثقافي بمدينة القنيطرة.
18: كل مرحلة تستقبل 240 طفل، في المجموع يستقبل المقام الثقافي هذا السنة 68 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كان استقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هذا السنة يتراوح 43 طفل.
17: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
19: جيت للمخيم على الكونسيلا دي المغرب ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي كناكم مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي كل نهار، كنديروا كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربه اخرين، كنمشيو كنديو بيسين.
17: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصه لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
2: الخبر من المصدر.
20: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حديثة ومعتمدة للدواجن.
21: اليوم الفيدرال بمهنة قطاع الدواجن كتواجد مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
20: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق، شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحاملي المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
22: فيما يخص الإنتاج بفضل البلون ماروك في المخطط المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر، كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم، حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800 ألف طن ديال لحوم الدواجن.
20: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر اللقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيدو. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة، لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل هدف. وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة للجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماضية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
4: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات والمركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

وتوجت هذه المناورات باستعراض بحري كبير على مستوى نهر هيدسون قرب تمثال الحرية بنيويورك، حيث اصطفت الفرقاطة المغربية إلى جانب باقي سفن الدول الصديقة والحليفة لتأدية التحية العسكرية الشرفية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصية المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77 700 وألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى.
0: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: الإذاعة الأقرب إليكم كريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: مثل تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
5: المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالمية، لما لانها تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني، انها تخرج خارج الحدود. ففات سياق جات هذه الدورة التكوينية اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، يعني ارتأينا اننا ندرسوا هذه الاشكالية، يعني نحاول اننا نديروا فيها واحد الدورة التكوينية باش يستفدوا التعاونيات من هذه النقطة اللي دائما تتطرح، ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
4: وناقش اللقاء آليات المواكبة الرامية الى تعزيز تنافسية التعاونيات في الاسواق الوطنية والدولية.
6: اول حاجه هو ليدونتيفيكاسيون ديال لي بارتناريا لي دايرين دو ليبر اشانج مع لي زوتر بيي، لي زورغانيزم لي تيعاونوا بالنسبه للتوجيه او نيفو ديال لانكوباسيون ديالهم، ولا لي زافور لي قدو يداروا او نيفو ديال لاكومبانيومون سورتو اكومبانيومون فينانسي، واخيرا لي زانكوتيرم ولي كونديسيون لي سيرتيفيكاسيون لي خصهم يحترموا على حساب لو مارشي كيفون سيبل.
4: وفي إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استفادت على مستوى عمالة المحمدية أزيد من 34 تعاونية بغلاف مالي فوق 5 ملايين درهم، مع خلق ما يناهز 155 فرصة عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيو ثقافي بمدينة القنيطرة.
4: كل مرحلة كتستقبل 240 طفل، في المجموع كيستقبل المقام الثقافي هاد السنة 960 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كنستقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هاد السنة كيتراوح 43 طفل.
3: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
5: جيت للمخيم على الكونسيلا دي ماروك ستراسبورغ، كنديرو لي زاكتيفيتي كل نهار كنديرو، كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربه اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
3: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصه لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
1: اذاعه الاخبار المغربيه
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناو بوينت.
2: ريم راديو،
1: اخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
1: اذاعة الاخبار المغربية.
7: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
8: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
7: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية. هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج، من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
9: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
7: النزاهة أصبحت اليوم عاملا أساسيا من عوامل التنافسية على المستوى الدولي. أولا بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير. وثانيا لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حديثة ومعتمدة للدواجن.
12: اليوم الفيدرال البيمهني لقطاع الدواجن كتواجد في مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
11: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
13: فيما يخص الإنتاج بفضل البلان ماروك في المخطط المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال لحوم الدواجن.
11: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعاليات الدورة 19 لمهرجان جاز بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة. كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معنا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول ليصدر الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
2: غيم راديو.
14: الخبر من المصدر.

وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك

0: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
1: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
2: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن، نزيدوا ما اكثر، نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
0: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
3: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
0: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
4: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
7: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
8: La société civile joue un rôle très important.
6: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
9: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجارة بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
6: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: مالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر لقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة. لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل هدف. وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة للجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: ويكند مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالعيون، تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
3: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات. الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية وكذا بالجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات وكذا تعريف بالبرامج اللي عندها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
2: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
4: ريم راديو.
5: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.

0: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
1: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم، من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية.
2: هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج، من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
3: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
1: النزاهة أصبحت اليوم عاملاً أساسياً من عوامل التنافسية على المستوى الدولي، أولاً بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة، لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير، وثانياً لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات والمركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

وتوجت هذه المناورات باستعراض بحري كبير على مستوى نهر هيدسون قرب تمثال الحرية بنيويورك، حيث اصطفت الفرقاطة المغربية إلى جانب باقي سفن الدول الصديقة والحليفة لتأدية التحية العسكرية الشرفية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوك بوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصية المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77 700 ألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى.
0: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مثلت تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
4: بين المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالميه، لما لانها تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني، انها تخرج خارج الحدود. ففي هذا السياق جات هذه الدوره التكوينيه اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، يعني ارتأينا اننا ندرسوا هذه الاشكاليه، يعني نحاول ان نديروا فيها واحد الدوره تكوينيه باش يستافدوا التعاونيات من هذه النقطه اللي دائما تتطرح، ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
3: وناقش اللقاء آليات المواكبة الرامية الى تعزيز تنافسية التعاونيات في الاسواق الوطنية والدولية.
5: اول حاجه هو ليدونتيفيكاسيون ديال لي بارتناريا لي دايرين دو ليبر اشانج مع لي زوتر باي، لي زورغانيزم لي تعاونوا بالنسبه للتوجيه او نيفو ديال لانكوباسيون ديالهم ولا لي زافور لي قدو يداروا او نيفو ديال لاكومبانيومون سورتو اكومبانيومون فينانسي، واخيرا لي زانكوتيرم ولي كونديسيون لي سيرتيفيكاسيون اللي خصهم يحترموا على حساب لو مارشي كي فون سيبل.
3: وفي اطار المرحله الثالثه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، استفادت على مستوى عماله المحمديه ازيد من 34 تعاونيه بغلاف مالي فاق 5 ملايين درهم، مع خلق ما يناهز 155 فرصه عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
7: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي. نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
8: كان حضوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية. أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا. الحمد لله احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهاد المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا ما احسن نزيدوا ما اكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
6: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
9: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
6: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
2: ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
13: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
14: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني، لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
15: La société civile joue un rôle très important.
13: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية، نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة، مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
16: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
13: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
18: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جاز بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة. كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معنا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول ليسدل الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
19: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونات من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيته، ولكن بحكم ان كان الكرا غالي وكنا كل وحده ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيته بان راه كاين الدعم ديال المبادره اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا أننا ندفعو. كان ديك ساعة الوقت ديال الاستفادة من الدعم ديال 20 مليون. الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطنا المشروع ديالنا.
6: وعلى مقربة من المدينة العتيقة أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
20: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدوا النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية. من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إنوكس وداكشي في المستوى.
6: ومن خلال هذه المبادرات تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية، كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
21: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
22: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
23: مئتان وأربعون طفلاً من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيو ثقافي بمدينة القنيطرة.
24: كل مرحلة تستقبل 240 طفل، في المجموع كيستقبل المقام الثقافي هذه السنة 860 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كنستقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هذه السنة كيتراوح 43 طفل.
23: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
25: جيت للمخيم على الكونسيلا دي ماروك ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي كناكل مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي كل نهار، كنديروا كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربة اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
23: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصه لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
2: غيم راديو،
21: اذاعه الاخبار المغربيه.
26: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
21: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
0: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حادثة ومعتمدة للدواجن.
4: اليوم الفيدرال بيمهن لقطاع الدواجن كتواجد مدينة وجدة للتفاهم والمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-99.
3: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
5: فيما يخص الإنتاج بفضل البلوم ماروكفي المخطط المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال لحوم الدواجن.
3: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: Sulo, patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemi des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
18: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جاز بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معنا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول ليسدل الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع، بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس، مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
1: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونت من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية، بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيتة، ولكن بحكم أن كان الكرا غالي وكنا كل وحدة ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيتة بأن راه كاين الدعم ديال المبادرة اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا أننا ندفعو. كان ديك الساعات الوقيتة ديال الاستفادة من الدعم ديال 20 مليون، الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
0: وعلى مقربة من المدينة العتيقة، أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
2: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدوا النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية. من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
0: ومن خلال هذه المبادرات، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية. كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
7: لا تنسى.
6: مباريات حدثت الأنفاس.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر اللقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة. لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل هدف، وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة للجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
2: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
1: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم، من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية. هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج، من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد. النزاهة أصبحت اليوم عاملا أساسيا من عوامل التنافسية على المستوى الدولي، أولا بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة، لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير، وثانيا لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
4: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيوثقافي بمدينة القنيطرة.
5: كل مرحلة تستقبل 240 طفل، في المجموع يستقبل المقام الثقافي هاد السنة 860 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كان استقبلوا أيضا أطفال من فلسطين، للعدد ديالهم هاد السنة يتراوح 43 طفل.
4: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
6: جيت للمخيم على الكونسيلا دي المغرب ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي كناكم مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي كل نهار، كنديروا كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربه اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
4: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصه لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، نظم بمدينة وجدة لقاء تواصلي خصص لتنظيم وعصرنة قنوات تسويق الدواجن بجهة الشرق في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الفلاحي ومواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل سلسلة الدواجن من خلال تشجيع الاستثمار في إحداث مجازر حديثة ومعتمدة للدواجن.
5: اليوم الفيدرال البيمهنية لقطاع الدواجن كتواجد مدينة وجدة لتفاهم ولمذاكرة مع المهنيين بمدينة وجدة وبالجهة الشرقية. كما تعلمون ديال تربية الدواجن كتعرف واحد تقنيات واحد تنافسية اللي هي مزيانة طبقا للقانون 49-92.
4: اللقاء المنظم بشراكة مع الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق شكل فرصة لإطلاع المهنيين وحامل المشاريع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية
6: فيما يخص الإنتاج بفضل البلومروك في المخطط المغرب الأخضر وجالك الجيل الأخضر كاين الحمد لله واحد الإنتاج جد مهم حيث بلغنا في 2025 تقريبا ما يناهز أكثر من 800,000 طن ديال لحوم الدواجن.
4: وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مكن من الإجابة على مختلف التساؤلات وتبادل الآراء حول سبل تطوير البنيات التحتية المخصصة لتثمين منتجات الدواجن بجهة الشرق بما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وضمان تزويد الأسواق بمنتجات تلبي متطلبات الجودة والسلامة الصحية.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دوليا، مع اقتراب الإعصار في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم أرحامنا. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال الزيارة ديال معالي سيد الوزير. الحمد لله دونك اون في واحد البنايه ديال الشركه، يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز الصياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله نصر الله.
1: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي شيماء جبران.
4: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بيكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدنامية النامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر يشارك المغرب يومي 11 و 12 يوليو الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويأخذ الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل دائما للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإفريقية محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2020، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف

0: 1992 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وأفاق المشاركة، انطلقت أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي 10 للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أنصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
1: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح. وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
2: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل ترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري في صناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة والتغيرات المناخية، كنحاول نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
0: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم إنذارا باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار بافي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيجيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليو الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق لتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال.

0: دراسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
3: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
4: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أول تعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هاد التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا الحمد لله. احنا فرحانين ان هاد الوليدات وصلوا لهاد المستوى اللي كنطمحوا اننا نزيدوا، ما احسن نزيدوا ما اكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا اننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
2: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
5: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونية كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
2: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: مثل تعزيز قدرات التعاونيات في مجال التسويق والتصدير وكيفية تحسين جودة المنتجات محور لقاء تواصلي بالمحمدية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.
8: المشاكل اللي تتلقى التعاونيات وهي كيفاش تسوق المنتوجات ديالها وكيفاش انها توصل بالمنتوج ديالها يعني العالميه، لما لانها تخرج ما تبقاش في اطار المحلي والوطني، انها تخرج خارج الحدود. ففات سياق جات هذه الدوره التكوينيه اللي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، يعني ارتئينا اننا ندرسوا هذه الاشكاليه، يعني نحاول اننا نديروا فيها واحد الدوره تكوينيه باش يستافدوا التعاونيات من هذه النقطه اللي دائما تتطرح، ان المشكل اللي عندهم هو تسويق المنتوجات ديالهم والتصدير.
7: وناقش اللقاء اليات المواكبه الراميه الى تعزيز تنافسيه التعاونيات في الاسواق الوطنيه والدوليه.
9: اول حاجه هو ليدونتيفيكاسيون ديال لي بارتناريا لي ديرين دو ليبر اشانج مع لي زوتر بيي، لي زورغانيزم لي تيعاونو بالنسبه للتوجيه او نيفو ديال l'incubation ديالهم ولا les efforts اللي قدو يداروا au niveau de l'accompagnement surtout au accompagnement financier ou اخيرا les incoterms ou les conditions les certifications اللي خصهم يحترموا على حسب لو مارشي كي vont cibler.
7: وفي إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استفادت على مستوى عمالة المحمدية أزيد من 34 تعاونية بغلاف مالي فوق 5 ملايين درهم مع خلق ما يناهز 155 فرصة عمل في القطاع الحرفي التعاوني.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
10: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب أوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
11: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
12: La société civile joue un rôle très important.
10: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
13: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة الاتجار بالبشر في الآونة الأخيرة خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
10: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية. We'll be right back.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: بعد أن إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دولي أن مع اقتراب الإعصار ب في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا صندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال الزيارة ديال معالي سيد الوزير. الحمد لله دونك اون في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز السياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله ان شاء الله.
1: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي بشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحادية الإفريقي شيماء جبران.
4: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدنامية النامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب يومي 11 و 12 يوليوز الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويأخذ الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل دائما للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26,000 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة، انطلق أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22,000-26,000، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
5: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح. وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
6: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة لتعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة، من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب، من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم ينذر باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار بافي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدانية الرياضية، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق لتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين، يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية، وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بالعيون تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
3: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية، وكذا بالجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات، وكذا تعريف بالبرامج اللي عندها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات، وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
2: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية، تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جاز بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول ليسدل الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري جناوة.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دوليا، مع اقتراب الإعصار في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم أرحامنا. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا صندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن الميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بالجيريكان هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال الزيارة ديال معالي سيد الوزير الحمد لله. دونك اون في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز السياده الصناعيه لبلادنا طبقا للتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله ان شاء الله.
1: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي شيماء جبران.
4: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بيكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدنامية النامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
1: في خبر آخر يشارك المغرب يومي 11 و 12 يوليوز الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويأخذ الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل دائما للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإفريقية محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2020، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26 2000 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. وذكر بلاغ للوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة، انطلقت أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22 2026، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
5: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح، وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
6: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة اللي تعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا ان شاء الله مداخله ان شاء الله في الورشه الثانيه حول تاثير الراي الاستشاري لصناعه القرار. الجمعيه ديالنا تشتغل في مجال البيئه وتغيرات المناخيه، كنحاولوا نديروا تحسيس توعيه الساكنه، توعيه فئه الطلبه، الفئه الناشئه، من اجل التكيف مع اثار التغيرات المناخيه، وكذلك من اجل تشجيع الشباب، من اجل خلق مبادرات شبابيه مبتكره من اجل الحد من اثار التغيرات المناخيه.
1: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم ينذرنا باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار باهي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيجيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق لتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
3: لا تنسى.
1: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: ريم راديو.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع، بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس، مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
5: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونت من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية، بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيتة، ولكن بحكم أن كان الكرا غالي وكنا كل وحدة ديك الساعات كل شيء توقف، كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيتة بأن راه كاين الدعم ديال المبادرة اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا أننا ندفعو. كان ديك الساعات الوقيتة ديال الاستفادة من الدعم ديال 20 مليون. الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
4: وعلى مقربة من المدينة العتيقة، أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
6: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدوا النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية. من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
4: ومن خلال هذه المبادرات، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية. كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، وزير الصناعة والتجارة رياض مزوري يفتتح واحدة صناعية جديدة متخصصة في الحقن البلاستيكي بسيدي بوعثمان. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. دوليا، مع اقتراب الإعصار ب في الصين ترفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من إقليم الرحمن. وبقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون درهم، افتتح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمس بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان الوحدة الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكية لشركة بلاستيك باك المغرب، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وسيمكن هذا المشروع من إحداث 200 منصب شغل مباشر، مما يشكل مرحلة جديدة في تطوير القدرات الصناعية للشركة من خلال تعزيز جاذبية جهة مراكش في مجال الاستثمار المنتج. وسيتم من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع لتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، نقل مجموعة آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية. تصريح في الموضوع لكل من كريم دهور المدير العام لشركة بلاستيك باك المغرب ورشيد باهي مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة.
4: شركة بلاستيك باك شركة سبيسياليزي في الدومين ديال التغليف ديال البلاستيك لي زومبالاج بلاستيك. اليوم عندنا جوج ديال لي برودوي، عندنا الصندوق ديال البلاستيك اللي كيصلح في بزاف ديال الميادين ومن ميدان ديال الحوت الفلاحة، وعندنا اوسي ما يسمى بلو جيريكان هي البوديزا بالعربية. الحمد لله في هذا الميدان كنخدموا مع كاع لي غران كليون العملاء ديال الميدان، وعندنا بزاف ديال لي كليون الحمد لله. اوجوردي الشركة راه كنزيدوا في الاستثمار ديالنا، دونك سيتي لوبجي ديال زيارة ديال معالي سيد الوزير. الحمد لله دونك اوني في واحد البنايه ديال الشركه، يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، نوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
5: هذا المشروع هذا هو مشروع مهم. السيد الوزير غادي يوقف على اطلاق ديال المشروع الاستثماري الجديد لهذه الشركه اللي غادي يفوق المبلغ الاستثماري ديالو 150 مليون درهم، اللي غادي ينتج كذلك نفس المنتوجات واللي غادي يعزز العرض الوطني من هذه المنتوجات. والهدف كذلك من هذا المشروع هذا انه غادي يوفر الشركات المغربيه هاد الصناديق البلاستيكيه من اجل يعني لومبالاج. كتعرفوا ان الوزاره كتواكب هذه المشاريع الاستثماريه من اجل تعزيز الصياده الصناعيه لبلادنا طبقا لتوجيهات الساميه لصاحب الجلاله ان شاء الله.
3: تم أمس بأبيجون تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكامة قطاعه المنجمية، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. شيماء جبران.
6: في كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكو ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدنيا النامية إصلاحين رئيسيين يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة.
3: في خبر آخر يشارك المغرب يوم 11 و 12 يوليوز الجاري بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويأخذ الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 22 2020، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم

0: تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانة التأثير وآفاق المشاركة، انطلقت أمس بالعيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مدى يومين في إطار تنزيل استراتيجية النسيج 22-2026، والتي تروم تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة من خلال سلسلة من المنتديات الجهوية والوطنية المخصصة للحوار والتشاور وتعزيز قدراتها المؤسساتية والتنظيمية. هذا تصريح لكل من جمال أمصاهر رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهند خليل رئيسة المرصد الإيكولوجي للتغيرات المناخية وحماية البيئة.
1: هذا المنتدى سيحيط بدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني باعتبارها قوة اقتراحية بناءة، كما ورد في العديد من الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشاد بجمعيات المجتمع المدني وبأدوارها وبما تقوم به من خدمات جليلة داخل المجتمع وفي خدمة قضايا الوطن والمواطنين. طبعا هذا المنتدى سيحيط بالمرتكزات القانونية التي تؤصل للدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني كما جاء بها دستور المملكة لسنة 2011. أيضا ستحيط مجال تقوية قدرات الجمعيات لتأهيلها للقيام بأدوارها الاستشارية بشكل فعال وناجح، وأيضا سنتحدث عن دور الفاعل المنتخب والفاعل المدني داخل فضاءات التشاور في إطار شراكة حقيقية بين الفاعلين من أجل تكامل الأدوار.
2: حضرنا اليوم كفاعلين ومجتمعيين في مدينة العيون، حصلنا شرف مع الوزارة اللي تعنى بمجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل ترافع وكذلك التواصل. سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري بصناعة القرار. الجمعية ديالنا تشتغل في مجال البيئة وتغيرات المناخية، كنحاولوا نديروا تحسيس توعية الساكنة، توعية فئة الطلبة، الفئة الناشئة من أجل التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك من أجل تشجيع الشباب من أجل خلق مبادرات شبابية مبتكرة من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية.
0: دوليا اللحظة، أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم إنذارا باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار بافي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز في بيان من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح ما بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشيجيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وكان المركز الصيني للمناخ قد توقع نشاطا متزايدا للأعاصير في الصين خلال يوليوز الجاري، مع احتمال وصول عدد منها إلى اليابسة أو تأثيرها في المناطق الساحلية بمعدلات تتجاوز المتوسطة السابقة. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى دور نصف نهائي مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية برسم ربع نهائي المسابقة. وكان المنتخب الإسباني سبق لتسجيل بواسطة اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب البلجيكي من تعديل الكفة عن طريق اللاعب تشارلز ديكيتيلير في الدقيقة 41. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء نجح اللاعب ميغيل ميرينو في توقيع هدف الفوز الثامن لصالح لاروخا في الدقيقة 88، مانحا بلاده بطاقة العبور المباشرة إلى المربع الذهبي. وعقب هذه النتيجة سيواجه المنتخب الإسباني في دور نصف نهائي البطولة نظيره الفرنسية في قمة أوروبية من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى المشهد الختامي للمونديال. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بأصيلة، التأثير والدبلوماسية متعددة الأبعاد في صلب الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب. بورززات، التعاونيات رافعة قوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. بيادار البيضاء، شارلوت غارديان وميكا يأسران جمهور جازابلانكا في أمسية تنبض بالأحاسيس الجياشة والإيقاعات الحماسية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمدينة أصيلة انطلقت فعالية الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب تحت شعار من الحقوق إلى التأثير، تمكين الشباب عبر الدبلوماسية متعددة الأبعاد. ويعرف هذا الحدث المنظم من قبل المنتدى المتوسطي للشباب مشاركة نحو 120 شابة وشابا من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين وفاعلين مؤسساتيين ومدنيين. وتتميز هذه الدورة بحضور المشاركين في ملتقى التبادل الشبابي المغربي الأردني الفنلندي في إطار برنامج إيراسموس للاتحاد الأوروبي، وكذا الملتقى المغربي المصري المنظم بشراكة مع السفارة المصرية بالرباط ومكتبة الإسكندرية. وسيقارب المشاركون في هذا المنتدى محاور تتعلق بالحكمة الحقوقية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد والابتكار وريادة الأعمال والأمن الإنساني وبناء السلام والثقافة والإعلام كقوة ناعمة، ومن الأفكار إلى السياسات، وذلك لتمكين الشباب للمشاركة الفعالة في الحكمة والسياسات العمومية. في خبر آخر، نظمت عملة إقليم ورززات زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. صفية عثمان أعدت التقرير التالي.
3: عمالة إقليم ورزازات نظمت زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
4: احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات الذي يحتفل به سنويا في اليوم الخامس من شهر يوليوز، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التعاونيات وتعزيز قيم التعاون والعدالة والتمكين الاقتصادي، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية زيارات ميدانية لبعض المشاريع الاقتصادية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة بعض التعاونيات.
5: كنحظوا بالاهتمام وب ديال المبادرة الوطنية، سواء بالمنحة أو التعاونية، أول حاجة يعني أول لبنة حطتها في هذه التعاونية بفضل ديال المنحة ديال المبادرة الوطنية اللي اقتنينا بها ماتيريال، ويعني كانت الانطلاقة ديالنا. الحمد لله احنا فرحانين أن هاد الوليدات وصلوا لهذا المستوى اللي كنطمحوا أننا نزيدوا ما أحسن نزيدوا ما أكثر نزيدوا في المنتوجات ديالنا اللي احنا كنديروا منتوجات الزيوت العطرية والطبية، وكنطمحوا أننا نوصلوا يعني نوصلوا للتسويق العالمي. علاش لا؟
3: الدعم المتواصل الذي توفره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم ساهم بشكل كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإحداث فرص شغل مستدامة، إلى جانب تثمين الموارد المحلية والمعارف التقليدية.
6: احنا اليوم كنتواجدوا بمقر تعاونيات كوروزا بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات هي مناسبة كنستحضروا فيها جميع الإنجازات في المجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذه التعاونية هي من ضمن التعاونيات اللي تم يعني إنشاؤها ومساعدتها وبناؤها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة اللي كانت في حد ذاتها بهدف يعني خلق مشاريع مديرة للدخل للنساء القرويات، بناية اللي تنجزت في 2010 وكان لها صدى إيجابي على الساكنة القروية.
3: بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين والوطنيين، عبأت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية استثمارات بلغت 31 مليون درهم، مكنت من دعم أكثر من 77 مشروعاً يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، إلى جانب أكثر من 395 تعاونية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي.
2: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من الدار البيضاء، حيث ألهبت النجمة العالمية شارلوت غاردان والنجم ميكا منصة كازا أنفا في محتضنة منصة 21 عروضا متميزة لعازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا، وذلك ضمن أمسية جديدة من فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. المزيد في التقرير التالي.
1: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية، تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس، قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معنا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول، ليصدر الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءة الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل مالكي في المتابعة.
8: أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 26,000 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586 حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84.5% من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54.5%. في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9,549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين، أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
2: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك اسماعيل مالكي.
8: يشارك المغرب يوم 11 و 12 يوليوز الجاري بمومباسا بكينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول لتعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال، لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني لتقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا. وتتمحور الأشغال حول 5 جلسات متخصصة تهم على الخصوص تنزيل إعلان طنجة من خلال مشاريع موضوعاتية ودور الذكاء الاصطناعي والابتكار التي يقودها الشباب، والربط بين الإنفاق الأمني والتنمية وتعبئة التمويلات لفائدة مشاريع تعزز الارتباط، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من دعم الاتحاد الإفريقي للانتقالات السياسية المعقدة. وبهذه المناسبة سيسلط الوفد المغربي الضوء على رؤية المملكة لفائدة مقاربة مندمجة للسلم والأمن والتنمية ترتكز على الملكية الوطنية وتقوية الشراكات وتنفيذ المشاريع الملموسة والنهوض بحلول إفريقية تستجيب لأولويات القارة وواقعها.
2: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات عيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
10: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HDMUDAY 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار.
11: blessed to be here.
10: أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
2: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع، بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلام أباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي، فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في أشان ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
12: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
13: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب، هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال فنان المرحوم بوجمع الخضر، اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
12: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز، في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
2: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن، بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهذا هدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد الوقت الأصلي. وفي المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب، يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جاز بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معنا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول ليصدر الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
7: غيم راديو. غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالعيون تم تسليط الضوء على دور التعاونيات في تعزيز التنمية المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جمع ممثلين عن تعاونيات الإقليم لبحث سبل تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوطيد مساهمة القطاع في التنمية الترابية.
11: اللقاء اليوم هو احتفاء باليوم العالمي للتعاونيات، الهدف منه هو الوقوف على الوضعية ديال التعاونية وتذكير بالتوجهات الحكومية وكذا بالجميع التعرف على جميع التحديات التي كتعيق التعاونيات وكذا تعريف بالبرامج اللي أعدها مكتب تنمية التعاون لتحسين التسويق ديال التعاونيات وكذا تعريف الناس بالبرامج التي يمكن من شأنها أن تطور هذه التعاونيات.
3: هذا وتم تمويل حوالي 36 مشروعا لفائدة التعاونيات بإقليم العيون خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 7.29 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.23 مليون درهم في إطار برنامجها الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
7: ريم راديو.
9: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
14: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، شاركت البحرية الملكية في سلسلة من الأنشطة المبرمجة ضمن احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. فإلى جانب مجموعة من القطع البحرية لنحو 26 دولة، شاركت الفرقاطة محمد السادس في هذا الحدث المتميز من خلال مجموعة من المناورات والتدريبات المقدمة في التصدي للتهديدات السطحية والجوية وكذا الغواصات والمركبات غير المأهولة، إضافة إلى عمليات الحظر البحري، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ويطور أساليب العمل المشترك في البيئات العملياتية المعقدة.

وتوجت هذه المناورات باستعراض بحري كبير على مستوى نهر هيدسون قرب تمثال الحرية بنيويورك، حيث اصطفت الفرقاطة المغربية إلى جانب باقي سفن الدول الصديقة والحليفة لتأدية التحية العسكرية الشرفية لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

0: وبهذه المناسبة قامت البحرية الملكية حفل استقبال بهيج على متن الفرقاطة محمد السادس بنيويورك، والذي تميز بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ريتشارد ديوب بوكان الثالث وسفير المملكة المغربية بواشنطن يوسف العمراني، إضافة للعديد من الشخصية المدنية والعسكرية المغربية والأمريكية.
1: مشاركة البحرية الملكية في هذا الحدث التاريخي تجسد بقوة إحدى أعرق الشراكات الاستراتيجية وأكثرها قوة واستدامة في التاريخ الأمريكي. تاريخنا متميز، وما يجعل هذه الشراكة استثنائية بحق لا يكمن فقط في جذورها بل أيضا في المسار الذي تتخذه. المغرب كان أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 77 700 ألف، ومشاركة الفرقاطة محمد السادس في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة يشكل تذكيرا بتاريخنا المشترك وصداقتنا. الشراكة الأمنية المغربية الأمريكية تعد اليوم أكثر متانة من أي وقت مضى.
0: وقد شكلت هذه المشاركة مناسبة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل، بما يجسد عمق الصداقة وروح التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مكانة البحرية الملكية كفاعل موثوق به في دعم الأمن والاستقرار البحريين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
4: ريم راديو.
3: غيم راديو.
4: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337,192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل مالكي في المتابعة.
4: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84.5% من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54.5%، في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9,549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين، أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
5: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك اسماعيل مالكية.
4: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2020، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال، لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني لتقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
5: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات أيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
6: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HDMO Day 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
5: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلام أباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في شاني ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
7: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
8: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إذا فينا نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
7: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
5: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337,192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل مالكي في المتابعة.
4: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84.5% من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54.5%، في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9,549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام، وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين. أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
5: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال، لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني لتقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
5: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات أيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
6: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسات

0: من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
1: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلام أباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في أشاني ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
2: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
3: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب، هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال فنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
2: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
1: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدف هدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
1: إذاعة
0: راديو.
1: الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بمدينة طنجة التأم ثلة من الخبراء والمسؤولين ورجال القانون ضمن ندوة دولية لبحث امتدادات القوانين الوطنية لمكافحة الفساد إلى خارج الحدود الجغرافية والوطنية.
4: المقاولات المغربية الآن كتشتغل في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وكنعتبروا بأن هذا المجال بالضبط اللي هو مجال النزاهة، هو مجال الامتثال، هو أمر ضروري اللي غيضمن التنافسية للمقاولة المغربية. أكدنا على أن النزاهة ما هيش تكلفة اقتصادية، وإنما هي أصل اقتصادي، هي رأس مال اقتصادي ينبغي على المقاولة أن تشتغل من أجل تنميته.
3: هذه الندوة المنظمة تحت شعار القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم، من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي، تروم شرح تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما ممثلي المقاولات ذات المبادلات التجارية الخارجية. هذه الندوة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الوافدين على المملكة أو الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار في الخارج، من أجل توضيح المقتضيات القانونية والمتطلبات الدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
5: Aujourd'hui, l'intégrité est un facteur de compétitivité au niveau international. Les entreprises.
3: النزاهة أصبحت اليوم عاملا أساسيا من عوامل التنافسية على المستوى الدولي، أولا بالنسبة للشركات والمغربية منها التي صارت تواجه متطلبات قانونية صارمة، لا سيما عند ولوجها إلى الأسواق الخارجية أو تلك الطامحة إلى التصدير، وثانيا لكون النزاهة ومحاربة الفساد تزيدان من مصداقية المغرب على الصعيد الدولي وتعززان جاذبيته بالنسبة للاستثمارات. هذه الندوة الدولية حضرها على وجه الخصوص عامل إقليم الفحص أنجرة مصطفى خلفاوي، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والسلطات الأمنية والنسيج الاقتصادي والهيئات المهنية الجهوية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: هدف غير شرعي ودخل التاريخ، وهدف كيتعتبر الأجمل في تاريخ كأس العالم، واحدة من أشهر اللقطات اللي بقات راسخة في ذاكرة المونديال. في مونديال 1986 في المكسيك، الدور ربع النهائي، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا. في الدقيقة 51 قفز دييغو مارادونا في اتجاه الكرة وضع في شباك بيده. الحكم هنا احتسب الهدف اللي خلق جدل كبير في ديك الوقيتة، لكن في نفس المباراة بعد 4 دقائق فقط من الهدف المثير للجدل، رجع مارادونا بطريقة أخرى، استلم الكرة من وسط الملعب، راوغ 5 ديال اللاعبين والحارس وسجل هدف. وصفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه هدف القرن. في مباراة واحدة سجل مارادونا أكثر هدف إثارة للجدل، واحد من أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، وقاد الأرجنتين للفوز باللقب العالمي الثاني. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو.
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان، يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل المالكي في المتابعة.
4: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84% ونصف من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54.5%. في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين. أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
3: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك إسماعيل مالكية.
4: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022 والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني لتقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
3: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات أيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
2: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلامباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في أشان ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
5: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
6: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب، هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
5: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
3: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدف فين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل انخراطها لفائدة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى عمالة مكنس من خلال مواكبة التعاونيات وحاملي المشاريع بما يسهم في تحسين ظروف العمل وعصرنة وحدات الإنتاج وتطوير قنوات التسويق. وفي المدينة العتيقة لمكنس مكن هذا الدعم تعاونية دار للا النسوية المتخصصة في الخياطة والطرز التقليدي من تحقيق نقلة نوعية في مسارها التنموي.
8: احنا الحمد لله كنا يعني مجموعة تكونات من راسها على أساس أنها تبدع وتخدم. جاتنا الفكرة أننا ندفعوا للدعم ديال المبادرة الوطنية بخصوص أننا كانت في واحد الوقت عندنا كورونا، كان عندنا واحد المحل كنا كارينو في ديك الوقيته، ولكن بحكم ان كان الكرا غالي وكنا كل وحده ديك الساعات كل شيء توقف كلها كانت كتخدم في دارها. فلذلك سمعنا في واحد الوقيته بان راه كاين الدعم ديال المبادره اللي بغى يستافد، كونا ريوسنا ومشينا اننا ندفعوا. كان ديك الساعات الوقيته ديال الاستفاده من الدعم ديال 20 المليون، الحمد لله دفعنا وتوفقنا وحطينا المشروع ديالنا.
7: وعلى مقربة من المدينة العتيقة أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سوق فتح الزهر المخصص لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
9: التعاونية ديالنا كتنشط في مجال المنتوجات المجالية الفلاحية الطبيعية، بالخصوص في البداية كنا بدينا في مجال إنتاج زيت الزيتون والخروب والقطاني، ومن بعد كذلك انتقلنا زدنا حاولنا نزيدوا النشاط ديال تربية النحل وإنتاج العسل اللي استفدنا فيه من الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2019، واللي في البداية كانوا الأعضاء ديال التعاونية كينشطوا في هذا المجال هذا، ولكن بطريقة تقليدية من بعد الدعم ديال المبادرة يعني حاولنا ننتقلوا للطريقة العصرية، يعني نستعملوا صندوق والمطاريان اللي إينوكس وداكشي في المستوى.
7: ومن خلال هذه المبادرات تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجددا التزامها بدعم التمكين الاقتصادي للتعاونيات وتشجيع تثمين المنتجات المحلية، كما تساهم المبادرة في تعزيز تنافسية تعاونيات مكناس وإحداث مصادر دخل مستدامة لفائدة أعضائها وترسيخ نموذج تنموي قائم على تثمين الموارد المحلية وصون الخبرات والمهارات المتوارثة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في ليلة موسيقية نابضة بالحيوية تعانقت أنغام البوب والجاز والبلوز على منصتي كازا أنفا وواحد وعشرين ضمن فعالية الدورة 19 لمهرجان جازا بلانكا. على منصة كازا أنفا استهلت النجمة الكندية شارلوت كاردان السهرة بأداء جمع بين قوة الصوت ورهافة الإحساس قبل أن يشعل النجم ميكا حماس الجمهور بعرض استعراضي نابض بالطاقة والحيوية. وعلى منصة 21 قادت عازفة البيانو اليابانية هيرومي أوهارا عشاق الجاز في رحلة موسيقية مبهرة تنقلت خلالها ببراعة بين البيانو ولوحة المفاتيح الإلكترونية، مقدمة عرضا اتسم بالارتجال والمهارة التقنية العالية. الموسيقى التي نقدمها تمزج بين الارتجال والتأليف، وأكثر ما يثير حماسنا هو اللحظات التي تحمل مفاجآت غير متوقعة، كما أحرص على التفاعل مع الجمهور لأنني أؤمن بأن الموسيقى حوار حي وأننا نصنعها معا. سهرات منصة 21 اختتمت بعرض للفنان الأمريكي فانتاستيك نيغريتو الذي أمتع الجمهور بإيقاعات البلوز روك الممزوجة بلمسات من السول، ليصدر الستار على أمسية تناغمت فيها موسيقى البوب والجاز والبلوز في لوحة فنية آسرة.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337,192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل مالكي في المتابعة.
4: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84.5% من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54.5%، في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9,549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين، أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
3: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك اسماعيل مالكية.
4: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال، لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني لتقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
3: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات عيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
2: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HDMODAY 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلام أباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في أشاني ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
11: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبدالله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
6: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فينا نقوله فانتاستيك أو الإترانج الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال فنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
5: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
3: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري ب3-1 بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: الاحتيال عبر الانترنت ودور منظمات المجتمع المدني في المغرب، اوجه التكامل والتنسيق مع باقي الفاعلين، هو موضوع اللقاء الوطني السنوي للجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق اجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها. هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة وتقوية آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر.
13: هو لقاء يجمع بين المؤسسات التي تسهر على تنسيق الآليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة مع فعاليات المجتمع المدني لما لها من دور مهم أيضا فيما يخص التوعية.
14: La société civile joue un rôle très important.
12: المجتمع المدني يلعب دورا محوريا بحيث إنه شريك لا محيد عنه في الوقاية وتحديد هوية الضحايا والحماية نظرا لقربه من المجتمعات ومعرفته بواقعها المحلي وقدرته على مرافقة الأشخاص بكرامة وتعاطف. وشكل هذا اللقاء المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة مناسبة لتقاسم حصيلة الجهود الوطنية المبذولة والتعريف بالمقاربة المغربية المعتمدة في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
15: لقاء هذه السنة يأتي تحت شعار عالقون خلف عملية الاحتيال، وهو يعني فرصة لملامسة أحد التحولات التي أصبحت تعرفها جريمة التجار بالبشر في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل التكنولوجية لإيقاع الضحايا في هذا النوع من الجرائم.
12: ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتجسيدا لالتزام المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية الحماية والمتابعة الزجرية.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
16: 240 طفلا من أبناء مغاربة العالم يستكشفون جوانب متنوعة من ثقافة المملكة في المرحلة الأولى من الدورة 27 للمقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمركزها السوسيو ثقافي بمدينة القنيطرة.
17: كل مرحلة كتستقبل 240 طفل، في المجموع كيستقبل المقام الثقافي هاد السنة 960 طفل. على غرار السنوات اللي فاتت كنستقبلوا أيضا أطفال من فلسطين للعدد ديالهم هاد السنة كيتراوح ل 43 طفل.
16: في مختلف فضاءات المركز يستقطب البرنامج اليومي اهتمام المشاركين الذين يتنقلون بين الورشات والأنشطة الفنية والتربوية والثقافية في أجواء يطبعها التفاعل والحماس وحب الاكتشاف.
18: جيت للمخيم على الكونسيلا دي ماروك ستراسبورغ، كنديروا لي زاكتي كناكلو مزيان، كنديروا لي زاكتيفيتي كل نهار، كنديروا كنتلاقاو مع الناس اخرين مغاربة اخرين، كنمشيو كنديرو بيسين.
16: هذا المقام الثقافي تتخلله ايضا زيارات ثقافيه وترفيهيه الى عده فضاءات، وهو فرصه لترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعاون لدى هؤلاء الاطفال.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو نشره الاخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيد مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل مالكي في المتابعة.
4: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84% ونصف من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54% ونصف، في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9,549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين، أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
3: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك اسماعيل مالكية.
4: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة يهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال، لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني لتقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
3: في شأنية جهوية للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات أيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
2: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار.

0: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلام أباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في شاني ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
1: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
2: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
1: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
0: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدف هدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بأبيجان تم تسليط الضوء على الإصلاحات التي باشرها المغرب من أجل تحديث وتعزيز حكمة قطاعه المنجمي، وذلك خلال المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية المنظم بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية ولجنة الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة لها خلال هذا المؤتمر الوزاري المنظم تحت شعار المنتدى الوزاري حول المعادن الحيوية وسلاسل القيمة والتثمين مسارات التحول من أجل إفريقيا، أكد سفير جلالة الملك بكوت ديفوار عثمان الفردوس أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت تحولا عميقا لقطاعها المنجمي بهدف جعله رافعة حقيقية للسيادة الصناعية والتنافسية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وأوضح السيد عثمان الفردوس أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى ومعترف بها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل على الخصوص في إمكانات جيولوجية متنوعة وتقاليد عريقة في المجال المنجمي وبيئة مؤسساتية مستقرة وبنيات تحتية ملائمة، فضلا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي. وأضاف أن المغرب يقود ضمن هذه الدينامية إصلاحين رئيسيين، يهم الأول تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال مراجعة القانون رقم 1333 المتعلق بالمناجم، وذلك بهدف ملائمة حكامة القطاع المنجمي مع الرهانات الجديدة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحيوية وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر وتعزيز إحداث القيمة المضافة محليا. أما الإصلاح الثاني يضيف الدبلوماسي المغربي فيتعلق بتعزيز المعرفة الجيولوجية الوطنية عبر تكثيف أنشطة الخرائط الجيولوجية والاستكشاف وتثمين المعطيات الجيوعلمية، بما يتيح تحديدا دقيقا للإمكانات المعدنية التي تزخر بها المملكة. وكما أبرز في هذا السياق أن المغرب يواصل أيضا تحديث سجله المنجمي من خلال رقمنته على نحو تدريجي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والأمن القانوني والنجاعة في تدبير الرخص المنجمية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الإدماج الكامل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكامة في سلسلة القيمة المنجمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال،

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل مالكي في المتابعة.
5: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84% ونصف من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54.5%. في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين. أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
4: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك إسماعيل مالكية.
5: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022 والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني لتقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
4: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات عيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
1: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HDMODAY 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
4: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع، بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلام أباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي، فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في أشاني ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31.

0: انا نقولوا فانتاستيك او ليترونج الغرائبي والعجائبي. بالنسبه للمسار ديالي انا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمعه الخضر اللي دوزت معه اكثر من 12 سنه.
1: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور الى رحله في عمق اللون والروح والذاكره والهويه، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
2: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدف هدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
6: تكريم شرف ليا كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
7: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا باش نزيدوا الخدمة وباش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغي نهنى جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهة فاس مكناس والمغرب ككل.
5: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
8: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم إلى منصة التتويج واستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة. هذه لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب، وخاصة من خلال فوزي بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
5: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية والعمل على إبراز النماذج الناجحة.

0: التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب وإرساء تقييمات منتظمة للتعلمات وفق منهجية دقيقة إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم التي نظمت سنة 2022.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات. الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان، يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين، ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة، مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل مالكي في المتابعة.
3: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84.5% من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54.5%، في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9,549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي التربوي الوطني الهام وبانخراطهما النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين. أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
2: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك إسماعيل مالكية.
3: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال، لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني لتقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
2: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات أيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
4: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
2: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلام أباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في شان ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
5: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
6: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
5: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
2: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدف هدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بلانتيات ولا ركلات ترجيح هي أكثر حاجة كتخلع اللعابة وكتحبس الأنفاس ديال الجماهير. سنوات طويلة ما كانش هذا الحل هذا موجود أصلا، وإلى انتهت مباراة إقصائية بالتعادل حتى بعد الأشواط الإضافية كانت كتقام مباراة فصيلة، وإلى سالات حتى هي بالتعادل كيتم حسم التأهل بالقرعة. كأس العالم ديال 1982 في إسبانيا شهد أول ركلات ترجيح في تاريخ البطولة، وكانت في نصف النهائي ما بين فرنسا وألمانيا الغربية آنذاك، واللي انتهت لصالح الألمان. أما أول نهائي اللي غيتحسم بركلات الترجيح فكان في المونديال ديال 1994 ما بين البرازيل وإيطاليا، اللي ضيع فيها النجم الإيطالي روبرتو باجيو الركلة الترجيحية الشهيرة. ومن ديك اللحظة ولات ركلات الترجيح واحدة من أكثر لحظات كأس العالم إثارة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
3: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطية للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري، ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
2: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، والاقتصاد والابتكار، والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان، يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين، ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل مالكي في المتابعة.
4: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84% ونصف من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54% ونصف، في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9,549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين، أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
6: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك اسماعيل مالكية.
4: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف يهدف إلى تعزيز السلمية المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال، لا سيما لجنة الأممية المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني لتقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
6: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات أيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
7: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HDMUDAY 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
6: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلام أباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في شانية ثقافي يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
2: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
8: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إذا فينا نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
2: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
6: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي هدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
0: غيم راديو.
2: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
8: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إذا فينا نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
2: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في مبادرة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تروم تحسيس الأجيال الصاعدة برهانات الحفاظ على المحيطات وحماية النظم الإيكولوجية البحرية، تابع أطفال من مدينة قلميم عرض الشريط الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو. الشريط الوثائقي الذي تم عرضه في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط يسلط الضوء على دور المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم الإيكولوجية، مستعرضا أبرز الضغوط التي تتعرض لها الأوساط البحرية وكذا الحلول الممكنة للحفاظ عليها.
4: كان واحد الفيلم اللي زوين وأثر فينا بزاف، واحد الشخص اللي ورى لنا التجربة ديال 70 سنة ديالو في البحار اللي كامل هاد التصوير، واللي في العمر ديالو 99 سنة تبارك الله، ورانا باللي المحيطات خصنا نحافظوا على البيئة ديالهم وخصنا نحميوهم كشباب ونكونوا قدوة للأطفال الصغار اللي غيجوا حتى هما باش يحميوا البحار والمحيطات وبزاف ديال الحوايج.
3: هذه المبادرة تندرج في إطار استمرارية الأنشطة والجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء من أجل تعزيز تحسيس الشباب بالرهانات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس، عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة، استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية، لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية، ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب وإرساء تقييمات منتظمة للتعلمات وفق منهجية دقيقة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم التي نظمت سنة 2022.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. الحديث مازال متواصل حول موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العلامي موثق بمدينة سلا وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم الأستاذ منتصر.
5: شكرا أستاذ هشام على الاستضافة.
8: إذن كنا بدينا الحديث في الحلقة السابقة حول عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على التعريف ديال العقد الوعد بالبيع والأهمية ديال هذا العقد، وقفنا عند نقطة مهمة جدا وقلنا مادام أنه الإنسان عنده النية على أنه يعمل البيع النهائي، الطرف الأول اللي هو المشتري يعني غادي يشري باغي يشري 100%، الطرف البائع أيضا باغي يشري ومقبلين على البيع بصفة نهائية، علاش كيعملوا هذا العقد ديال الوعد بالبيع؟
5: كما قلنا أستاذ هشام، هذه المسألة ربما كتهم يعني لظروف البائع أو المشتري أو معا، وعاد قلنا حتى المقتضيات القانونية اللي كتلزم أنه الحصول على الإبراء الضريبي قبل توقيع البيع النهائي، وذاك الإبراء الضريبي اللي كيخصو واحد الإجراءات اللي ربما كتاخذ شوية الوقت، كتروح من أسبوع حتى لشهر باش تاخذ الإبراء الضريبي باش يمكن لك تسني البيع النهائي. فهاد المدة هذه خص البائع يعرف راسو بايع والمشتري خصو يعرف راسو شاري، وما داكشي ماشي عطي عربون صافي، لا داكشي كيخصو يكون موثق بواحد العقد اللي كيكون محدد فيه كاع الشروط ديال العمليه باش كلشي كيكون مطمئن. بالنسبه للبائع المره بعض المرات كتلقى البائع مثلا عنده داك العقار اللي غايبيع فيه مثلا تقييدات، ربما هو نهار شرا قرض بنكي، فداك العقار اللي غايبيع متقال بواحد الرهن فائده البنكه. ودائما كنقولوا الرهن فائده البنكه كيكون عليه شروط ديال منع تفويت، ما يمكنليش يبيع بلا ما ياخذ الموافقه البنكه ولا رفع اليد ديال البنكه.
8: نعم، باش كنوضحوها بلغه سهله الاستاذ منتصر، ملي كنسمعوا كاين رهن السيد شرا الدار ديالو بالكريدي، مبدئيا انه خدا الدار بالكريدي ومازال داك الكريدي يعني مسجل في المحافظه، مقيد في المحافظه العقاريه
5: تماماً.
8: هو ناوي على انه يبيع
5: تماما. نعم. وما يمكنليش يبيع بلا ما ياخذ الرفع اليد من عند البنك، والبنك ما تعطيش رفع اليد حتى طبعا يدي ليها الا كان باقي شي فلوس كتسالو، طبعا هذه خصك يدي لها. غير الرهن البنكي يقدر يكون مثلا شي رهن من عند دار الضريبه، يقدر يكون ربما شي تقييدات شي تقييد احتياطي، يعني كاين بزاف ديال المسائل اللي كتجعل ان داك العقار ما يمكنليش يتباع للحاله ديالو، خصك ديروا اجراءات قبليه باش عادي يولي داك العقار ممكن
8: يتباع.
5: بعض المرات يقدر يكون داك العقار سيدي ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه لا تقييد لا رهن لا حتى شي حاجه، سليم الوضعيه القانونيه ديالو، ولكن داك البائع بغى يبيع ولكن خصو واحد المده باش يخوي الدار. مثلا ربما هو ساكن في واحد الحي وينتقل الحي بعيد ولا المدينه واحده اخرى، وعنده ولادو كيقراو في مدرسه،
8: اكيد
5: غيبغي هو مقبل على العمليه ولكن ما بغيش يخوي الدار ديك الساعات،
8: خاصو ينتقل من قبلان فين يستقر الوداد ديالو فين يقراو
5: ويكملوا ربما السنه الدراسيه ديال هذه المساله كتعاود بزاف، وكيزيد الناس ولادي تيخرجوا من المدرسه عاد نقدر نتحول. فكيطلب واحد المده شهرين ثلاث شهور
8: على حسب الاتفاق.
5: حسب الاتفاق هذا بالنسبه للبائع. بالنسبه للمشتري كذلك، ربما كاين المشتري اللي عنده الفلوس، كاين المشتري اللي غايلجا للقرض بنكي، وهذه طبعا هذو هما الحالات الكثيره، هو انه دابا الاغلبيه ديال العمليات ديال البيع ولا شراء العقار فهي كتمر عن طريق التمويلات البنكيه او التمويلات التشاركيه. فضروري خصو يدير الوعد بالبيع لان البنكه ما تعالجليش الملف الا ما عندهاش واحد الوثيقه كتبين لو سيريو ديال هذه العمليه، يعني السيد راه فعلا لقى واحد الدار وها القيمه ديالها والسيد راه بايع عليه وسميتو. دونك خصها واحد الوثيقه رسميه باش اللي بها باش مكلات تعالج الملف.
8: نعم، هذه النقطه نوقف معك عندها الاستاذ المنتصر العالمي. كيف ما قلتي كاينه مجموعه ديال الشروط اللي خاصها توفر لا من طرف البائع ولا من طرف المشتري باش ديك العمليه ديال البيع تدوز الحمد لله في اطار قانوني وكل واحد ياخذ الحق ديالو. مزيان كنعملوا هذا الوعد بالبيع كيف ما فهمت، لانه كتكون مجموعه ديال الاشياء ما متحققاش. هضرتي على التقييدات، هضرتي على الرهون، هضرتي على مجموعه الاشياء. نمشيو للجانب ديال المشتري اللي هو مهم، واللي هي الحالات كثير عندنا الانسان كيبغي ياخذ كريدي من البنكه، يعني واحد القرض من البنكه باش ياخذ واحد التويره ديالو، يا شقه يا فيلا الى غير ذلك. كيقولوا له خاصك تعمل الوعد بالبيع، لانه وقفتي عند هذه النقطه دي مباشره. بعض المرات كيمشي عند الموثق كياخذ داك البائع اللي غادي يبيع له، كيمشي عند الموثق كيعملوا الوعد بالبيع بلا ما كيستشر مع المؤسسه البنكيه، وربما يقدم ياخذ الكريدي. بغينا يعني واحد النصيحه منكم الاستاذ منتصر في
5: هي النقطه اللي حطيت عليها صباك الاستاذ هشام، مهمه جدا وصراحه كتوقع بزاف، وانه كتلقى واحد كيمشي كيقلب على الدار وكيتفاهم مع البائع وكيربما كيوقع الوعد بالبيع وباقي ما مشاش حتى البنكه وشاف ما هو اصلا فلوس ما واجدينش، اذا خاصه تمويل بنكي وما مشاش خدا للرائد البنكة قبل ما يلتزم مع داك الطرف. فالنصيحة ضروري اللي نقدر نعطي لأي واحد كيتابعنا وأنه إلا كنتي مقبل على عملية الشراء وما عندكش الفلوس كاملين ضروري تمشي للبنكة ولا تمشي للبنك التشاركي ولا البنك العادي وتاخذ الموافقه مسبقه من عندهم باش عاد بناء هذيك الموافقه المسبقه الذي يعطيوك هما يقولك مثلا انت شحال صالي لك شحال نقدروا نعطيوك في التمويل حيت واخا كيعطيوك في الاول كيقدر يعطيوك شفويا ولا كيعطيوك ربما موافقه مبدئيه ولكن هما تيكونوا عارفين الملف دارصين مثلا واش موظف هذا المساله كتوقع بزاف للناس المغاربه القاطنة في الخارج كتوقع لهم بزاف لان كيخص بنكه كيخص ضمانات ما يمكنش تعطي واحد القرض بما يكون عندها ضمانات فضروري خصو يتوجه اول حاجه للبنكه ويعرض عليهم الملف ويعرف شحال عنده في البيدجي ديالو حتى يكون عندك البيدجي عاد كتمشي كتدفع مع داك البائع.
8: نعم وهشام مش من باب الترف يعني ديال الحديث الاستاذ منتصر ما كنتحدوش عليها يعني بشكل عام
5: كيوقعوا مشاكل
8: ولكن كيوقعوا مشاكل
5: اكيد
8: ملي كتمشي تعمل واحد الوعد بالبيع اول حاجه كتخلص عليه واحد المصاريف يعني بالنسبه للمشتري سواء يعني سواء قليله ولا كثيره كتخلص عليه واحد المصاريف معينه يعني حنا
5: نمشيو
8: لواحد الحاله تماما هذه المؤسسه البنكيه يعني ما عطاتكش داك الكريدي سواء كانت يعني كنتكلموا على الابناك التقليديه ولا الابناك التشاركيه ما عطاتكش هذاك الكران كتولي خاصك تعمل داك الفسخ عاوتاني عنده مصاريف اكثر من هذا ربما الوقت هذه اللي بغيت نتكلم عليها معك الاستاذ منتصر الوقت ربما انه الانسان كيكون كيف ما قلتي المغاربه المقيمين في الخارج ناس خدامين في غير يعني في غير المدينه اللي ساكنين فيها الى غير ذلك كيولي المساله باش يعمل الفسخ ولا يجي يوقع كيتولي فيها اشكالات وربما هنا فين كيوقع النزاع
5: واكثر من ذلك هو انه كرهن مع حتى البائع
8: نعم
5: يعني دابا داك البائع مسكين كيمشي ضحيه ديال المساله هذه هو كيلتزم على اساس يشري واحد يبيع واحد العقار ربما عنده التزامات اخرى يشري بلاصه واحده اخرى ولا يدير شي مشروع في بلاصه واحده اخرى كيكون اول هذاك الفلوس ديال البيع باش يدير بهم مشروع اخر كينتظر كيبقى ينتظر داك المشتري هو تعطيه موافقه البنك هو دا الشهر الاول هو دا الشهر الثاني هو دا الشهر الثالث يعني كيوقع بزاف ديال المسائل على بزاف ديال المشاكل مع القضيه ديال غير الموافقه المبدئيه يعني وهذه المساله ما كتهمش هذه المساله ما كتهمش يعني الناس اللي ذوي الدخل الضعيف ربما كتهم الناس اللي كيكونوا من الطبقه المتوسطه ويعني كيكونوا عندهم وضعيه اجتماعيه جد محترمه وما كيمشوش في هذا الاتجاه وحاجه واحده اخرى هي ما فيها بس هي
8: نذكروا بها
5: الاستاذ هشام هي مثلا ملي كتكون زوجين مقبلين على الشراء ولا احد الازواج حتى كتوقع لنا بزاف بعض المرات مع بعض الزبناء ومثلا كيجي واحد من الزوجين هو اللي بحال هو المشتري
8: نعم.
5: هو اللي كيوقع هو اللي كيعبر على رغبه الشراء ولا ربما كيكون تفاهم مع داك مع البائع ولا مع الشركه البائعه الا كان يشري مع شي منعش عقاري ولا شي حاجه وكتكون مع الزوجه ديالو غير حاضره ما عمرها ما كتعبر على الرغبه ديال الشراء ما عمرها ما كتوقع حتى شي وثيقه ولا العكس صحيح ولا الزوجه اللي كتكون كتشري والزوج غير حاضر ومن بعد كيوقع سيدي انا ما دخلش الشهادات الملكيه
8: نعم. يعني من بعد كيقول لك علاش انا ما دخلش علاش ما يكون معاه انا شاري
5: انا نعم. شاري وانت ما وقعتي لا حتى شي وثيقه ما عبرتي على رغبه ديال الشراء ما حتى شي حاجه
8: ربما على انه كيف ما كنقولوا الاستاذ منتصر ماشي كلشي عنده واحد ثقافه قانونيه كبيره لكن اللي هو مهم عندنا في برنامج القانون والناس هو انه نوضحوا هذه المسائل هذه لان القاعده القانونيه لا يعذر احد
5: بجهل القانون
8: الاستاذ منتصر اذا كيف ما قلتي هذه حالات ممكن انها توقع كيجيو ناس مرتفقين للمكتب ديال الموثق مثلا كيحضر معنا أستاذ منتصر بصفته موثق كيجيو للمكتب ديال الموثق غادي يشري واحد العقار معين كيعملوا مبدئيا الوعد بالبيع كيفما قلت ربما انهم يمشي ياخذوا كريدي الى غير ذلك كتكون الزوج ولا الزوجه جالس مع يعني جالسين واحد فيهم اللي كيعبر كيف ما فهمت منكم انا كنعاود اللي كيعبر على انه باغي يشري
5: لا ماشي يعني كيعبر نقدر نعطيك اكثر من ديك ربما هو شاري من عند واحد الشركه من واحد منعش عقاري ومشى عنده النهار الاول منعش عقاري طبعا حتى هو كيكون يا اما خدم شي تصبيق ولا شي حاجه كيعطيه الاسم ديالو ما كيعطيش الاسم ديال الزوجه ديالو ولا الزوجه كتعطي الاسم ديالها ما كتعطيش الاسم ديال
8: يعني الورقه اللي كتجيك فيها اسم واحد
5: مثلا دابا هذه الحاله اللي كتداولوا انا كيجي اسم واحد
8: نعم
5: وهذاك هذاك الزوج الاخر او الزوجه خاصها تهضر ملي كتجي عند الموثق، خاصها ما تسيش حتى تسالي المراه اذا كان عندها واحد النيه انها تكون هي مالكه مع الزوج ديالها او الزوج يكون مالك
8: مع الزوج
5: مع الزوجه ديالو، كيخصو يعبر على الرغبه وخصو يعلن عليها، ماشي واحد لانه اصلا ما انت داك الطرف الاخر اللي كيجي مع داك المرتفق ولا داك اللي غيستافد من العمليه ربما ما يقدر يكون زوج او زوجه، يقدر يكون صديق، يقدر يكون العائله. يعني
8: اسمح لي استاذ منتصر نوقف معك عند النقطه هذه، كيف ما قلت يعني الدور ديالكم كموثقين انكم كتسولوا، يعني كيكونوا الناس كاينين كتسولوا كتقول له واش غيب بوحدك، والطرف الاخر كيكون كيسمع.
5: طبعا طبعا طبعا يعني هو جميع الاحوال ملي كتوصل التوقيع راه كتقرا العقد،
8: نعم
5: كتقرا الاسم البائع، كتقرا الاسم المشتري ولا اسم الواعد بالبيع واسم المستفيد من الواعد بالبيع، وكتقرا الحاله المدنيه. اللي كيوقع ربما بعض الناس كيوقع عندهم اللبس هو انه في العقد ديالنا كتكون كنديروا الحاله المدنيه كامله ديال الطرف،
8: نعم
5: الموقع مثلا
8: وقيل اسم الزوجه
5: تماما. نعم. تماما هذيك ما دخلش في في في, في انه
8: تملك.
5: في تملك هذيك دخلها في حاله مدنيه ديال الطرف ديال الطرف المتعاقد، يعني مثلا شنو سميتك، شنو سميت باك، شنو سميت امك، شنو المهنه ديالك، فين ساكن، فين تولتي، شنو الحاله العائليه ديالك، واش متزوج، واش اعزب،
8: واش
5: مطلق، واش ارمل، واش ارمله،
8: ولا كان مزوج وقيل كطلبوا له التاريخ ديال الزواج.
5: تماما تاريخ والمدينه ديال الزواج،
8: ربما ولا كانت جلسه يعني ديك الزوجه وسمعات على انك خديتي الاسم ديالها.

0: مع الزوج ديالها. حنا لا، حنا ما عندناش هذه المساله. حنا يعني عندنا حنا استقلال ديال الذمه من الرجل، الذمه ديالو مستقله والزوجه الذمه ديالها مستقله، الا كانوا داروا ديك الاتفاق ديال الماده 49 في مدونه الاسره. ولكن عموما ما كاينش شي تملك بدون توقيع اي وثيقه.
1: نعم، اذا خاص الانسان يرد باله انه ولا كانت عنده ولا خاصه كانوا اصل يعني دوك الازواج متفقين على انهم غادي يتملكوا بجوج، من يمشيوا عند الموثق يطالبوا على انهم يوقعوا بجوج شي طرف، ولا شاف راسو انه ما وقعش يسول الموثق
0: يقول له ما يمكنش غتملك بلا ما توقع. ما كاينش هذه القضيه. الا كنت وكاله، الا كنت دير وكاله عاد ديك ما توقعش، ولا راك وقعتي الوكاله.
1: نعم، وهذا شيء اخر اللي نتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقات المقبله من برنامج القانون والناس. شكرا لكم الاستاذ منتصر على هذه الإضاءات والإشارات نيرة حول موضوع عقد الوعد بالبيع.
0: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
1: أشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

0: اقتصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بي العيون افتتاح المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. بسيدي بوقند الشباب الإفريقي في صلب النقاشات حول الحلول المناخية المستدامة. الفنان التشكيلي أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله بمراكش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالعيون انطلقت أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري، رهانات التأثير وآفاق المشاركة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
3: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
2: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
4: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار.
2: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
1: في خبر آخر، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية آيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
5: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية اتش دي موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج

0: برنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
1: ونختم حصد الجهات من مراكش، حيث يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
3: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب، هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمعة الخضر، اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
2: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز، في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان، يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل مالكي في المتابعة.
5: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84% ونصف من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54% ونصف، في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9,549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطنية الهامة وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين. أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك اسماعيل مالكي.
5: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال، لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني إلى تقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
1: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات أيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
0: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
1: دولياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران رداً على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هذا هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلام أباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في شان ثقافي يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
2: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
3: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال فنان المرحوم بوجمعة الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
2: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
1: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدف هدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم.
2: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس، عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة، استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية، لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية، ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب وإرساء تقييمات منتظمة للتعلمات وفق منهجية دقيقة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم التي نظمت سنة 2022.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
2: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
7: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطة للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري، ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
2: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد والابتكار والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
4: ريم راديو،
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان، يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحا حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوة الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية، ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة، مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل مالكي في المتابعة.
5: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84% ونصف من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54% ونصف، في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9,549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطنية الهامة وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين، أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك اسماعيل مالكية.
5: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال، لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني لتقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
1: في شأنية جهوية للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات أيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
0: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. Today is a moment of joy. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
1: دولياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران رداً على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلام أباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في شأنية ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
2: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
3: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب، هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبه للمسار ديالي انا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه اكثر من 12 سنه.
2: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور الى رحله في عمق اللون والروح والذاكره والهويه، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريديه والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
1: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدف هدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو.
0: على خطى الإبداع الموسيقي وبأحلام تعبر الحدود، احتضنت مدينة الرباط الإقصائيات الخاصة بمسابقة المهرجان العالمي للبوب الكوري لسنة 2026 بمشاركة العديد من المواهب المغربية الشابة. ليست هذه المرة الأولى لي في المهرجان العالمي للبوب الكوري، فقد شاركت في عدة نسخ سابقة وأنا سعيدة جدا بوجودي هنا. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا النوع من الفعاليات، ولكننا اليوم بعرضنا وبأدائنا وبطاقتنا القوية نأمل أن نترك أثرا جميلا ونقدم أفضل ما لدينا. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز المبادلات الثقافية وروابط الصداقة بين البلدين لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، وكذا منح الجمهور المغربي فرصة استكشاف تنوع الثقافة الكورية من خلال خلق فضاء للقاء بين التقاليد والثقافة الشعبية المعاصرة. تنظيم هذا الحدث يهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المغربي والكوري. وإلى جانب العروض التي قدمها المشاركون، تمكن الجمهور من استكشاف الثقافة الكورية بشكل أعمق من خلال تجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري هانبوك والمشاركة في ألعاب كورية تقليدية، مما أتاح انغماسا حقيقيا في العوالم الثقافية لهذا البلد الآسيوي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: ريم راديو.
0: وفاء لمسيرة مهنية متميزة وتقديرا لإسهامات تركت بصمتها في خدمة التعاون والعلاقات الإنسانية، تم بالرباط توشيح المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات أحمد البياز بنجمة يبوس من وسام الرئيس ياسر عرفات خلال حفل نظمته سفارة فلسطين بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي إلى جانب شخصيات سياسية وفاعلين من المجتمع المدني.
10: في الواقع الوسام كان قبل الوسام كانت أوسمة، يعني العلاقات اللي كانت هي علاقة تتجاوز كل وسام بحدثها لمدة عشنا 19 سنة تقريبا، ولكن الذكريات دائما كما قلت الذاكرة، يعني لأن ما زال مطار غزة ما زال احنا مازال موجودين، سنتكلم على يعني الذاكرة الحية موجودة، نتمنى على الأقل أن تكون فيه فائدة للأجيال وتعرف يعني الكتاب اللي كان مقرر في فلسطين حتى الناس تعرف ماذا أنجز وماذا ينبغي أن ينجز إن شاء الله.
0: تسليم الوسام للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات جرى تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء ولدوره المحوري في المساهمة في إنشاء مطار غزة الدولي ودعم قطاع الطيران المدني الفلسطيني، بما أسهم في تعزيز العلاقات المغربية الفلسطينية.
11: بقرار من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر أن يمنح السيد أحمد البياز نجمة يابوس، وهو وسام ياسر الرئيس ياسر عرفات، لهذا الرمز الذي قام بدور تكريما له على ما قام به من دور في بناء ومتابعة والإشراف على مطار غزة الدولي.
0: الحفل اختتم بعرض شريط وثائقي بعنوان مطار غزة مشروع فلسطيني بخبرة مغربية، يوثق مراحل إنشاء هذا الصرح الجوي وصولا إلى لحظة هبوط أول طائرة به، وهي طائرة مغربية كانت محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
6: الخبر من المصدر.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل مالكي في المتابعة.
5: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84% ونصف من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54% ونصف، في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9,549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين، أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك إسماعيل مالكية.
5: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة يهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين المنخرطين في هذا المجال، لا سيما لجنة الأممية المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني إلى تقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
1: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات أيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
0: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
1: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلام أباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في شأن ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالي.
2: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
3: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فينا نقوله فانتاستيك أو الإترانج الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمعة الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
2: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
1: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدف فين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2006

0: في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HDMO Day 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها.
2: Today is a moment of joy.
1: اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
4: لا تنسى.
3: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بلانتيات ولا ركلات ترجيح هي أكثر حاجة كتخلع اللعابة وكتحبس الأنفاس ديال الجماهير. سنوات طويلة ما كانش هاد الحل هذا موجود أصلا، وإلى انتهت مباراة إقصائية بالتعادل حتى بعد الأشواط الإضافية كانت كتقام مباراة فصيلة، وإلى سالات حتى هي بالتعادل كيتم حسم التأهل بالقرعة. كأس العالم ديال 1982 في إسبانيا شهد أول ركلات ترجيح في تاريخ البطولة، وكانت في نصف النهائي ما بين فرنسا وألمانيا الغربية أنذاك، واللي انتهت لصالح الألمان. أما أول نهائي اللي غيتحسم بركلات الترجيح فكان في

0: المونديال ديال 1994 ما بين البرازيل وإيطاليا، اللي ضيع فيها النجم الإيطالي روبرتو باجيو الركلة الترجيحية الشهيرة. ومن ديك اللحظة ولات ركلات الترجيح واحدة من أكثر لحظات كأس العالم إثارة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان، يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودولياً، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين، ولا سيما الألمان، بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة، مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. إسماعيل مالكي في المتابعة.
2: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84.5% من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54.5%. في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين. أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
1: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك إسماعيل مالكية.
2: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022 والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة يهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني لتقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
1: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات أيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
3: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HDMUDAY 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
1: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلام أباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في شاني ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
4: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
5: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
4: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
1: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدف هدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026 تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
3: على خطى الإبداع الموسيقي وبأحلام تعبر الحدود، احتضنت مدينة الرباط الإقصائية الخاصة بمسابقة المهرجان العالمي للبوب الكوري لسنة 2026 بمشاركة العديد من المواهب المغربية الشابة. ليست هذه المرة الأولى لي في المهرجان العالمي للبوب الكوري، فقد شاركت في عدة نسخ سابقة وأنا سعيدة جدا بوجودي هنا. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا النوع من الفعاليات، ولكننا اليوم بعرضنا وبأدائنا وبطاقتنا القوية نأمل أن نترك أثرا جميلا ونقدم أفضل ما لدينا. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز المبادلات الثقافية وروابط الصداقة بين البلدين لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، وكذا منح الجمهور المغربي فرصة استكشاف تنوع الثقافة الكورية من خلال خلق فضاء للقاء بين التقاليد والثقافة الشعبية المعاصرة. تنظيم هذا الحدث يهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المغربي والكوري. وإلى جانب العروض التي قدمها المشاركون، تمكن الجمهور من استكشاف الثقافة الكورية بشكل أعمق من خلال تجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري هانبوك والمشاركة في ألعاب كورية تقليدية، مما أتاح انغماسا حقيقيا في العوالم الثقافية لهذا البلد الآسيوي.
0: ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
8: تكريم شرف لي كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
9: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا باش نزيدوا الخدمة وباش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغينا نهنئ جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهات فاس مكناس والمغرب ككل.
3: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
10: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم الى منصة التتويج والاستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة. هذه نتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب، وخاصة من خلال فوزه بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
3: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكنس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية والعمل على إبراز النماذج الناجحة التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
11: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: الويكند مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان، يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. إسماعيل مالكي في المتابعة.
5: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84% ونصف من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54.5%. في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين. أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
4: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك إسماعيل مالكية.
5: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022 والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني لتقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
4: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات أيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
2: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
4: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع، بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلامباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي، فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في شان ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
3: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
6: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب، هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر، اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
3: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز، في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
4: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن، بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدف فين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026 تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو.
1: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
2: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
1: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
3: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات، من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري في صناعة القرار.
1: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان، يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان، بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءة الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل مالكي في المتابعة.
6: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84% ونصف من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54% ونصف، في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9,549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطنية الهامة وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين. أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
5: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك اسماعيل مالكية.
6: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة طنجة، وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلمية المستدامة. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال، لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني لتقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
5: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات أيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
7: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
5: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلامباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في شأن ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
1: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
8: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب، هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
1: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
5: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهذا فين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التسمم الغذائي من المشاكل الصحية اللي كتعرفها بلادنا رغم كل الاحتياطات والمراقبة، وكتجسد هذه المشكلة تحدي للصحة العمومية بسبب الحالات المرضية اللي كتسبب فيها، واللي تقدر تراوح ما بين اضطرابات هضمية بسيطة ومضاعفات خطيرة كتستدعي العلاج بالمستشفى. وبلادنا كتسجل سنويا ما بين 1000 و1600 حالة تسمم غذائي، وهذه الحالات نسبة كبيرة منها كتسجل فصل الصيف، وهذه مسألة طبيعية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الإقبال على الوجبات السريعة واستهلاك الأغذية والمشروبات خارج البيت. ويقصد بالتسمم الغذائي الحالة المرضية الناتجة عن تناول أغذية أو مشروبات ملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو السموم الكيميائية، وكتزاد فرص تكاثر هذه الملوثات في الأغذية إذا ما تمش حفظها في ظروف مناسبة. وأيضا الإقبال على الأطعمة الجاهزة والأكلات المعروضة في الأماكن المفتوحة حتى هو كيرفع من احتمالية التعرض للتلوث الغذائي. فأسباب التسمم الغذائي في الصيف مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع درجات الحرارة، ومع هذه الحرارة المرتفعة واللي كتجاوز درجاتها أحيانا 40 درجة مئوية في بعض المناطق كتكاثر البكتيريا بسرعة كبيرة داخل الأغذية، خاصة اللحوم والأسماك ومنتجات الحليب، وكتؤدي هذه الظروف إلى فساد الطعام وإنتاج مواد سامة تقدر تسبب في أمراض خطيرة إذا تم استهلاكها. أيضا وضع سلسلة تبريد أو تخزين المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة كيؤدي لنمو الجراثيم المسببة للتسمم، وكيظهر هذا الأمر خصوصا في الأسواق المفتوحة والمطاعم الصغيرة وبعض المحلات اللي ما كتوفرش على تجهيزات تبريد كافية، كما أن ترك الطعام المطبوخ لساعات طويلة في درجة حرارة الغرفة كيزيد من احتمالية التلوث دياله. وكتلعب النظافة الشخصية ونظافة أماكن إعداد الطعام أيضا دور أساسي في الوقاية من التسمم الغذائي، فعدم غسل اليدين قبل تحضير الطعام أو بعد استعمال المراحيض واستعمال أدوات ملوثة في المطبخ وعدم تنظيف أسطح مكان تحضير الأطعمة بشكل جيد، هذه كلها عوامل كتساهم في انتقال الجراثيم للأغذية بسهولة. وخلال فصل الصيف كيتزاد الإقبال على المأكولات السريعة والعصائر والمنتجات الغذائية اللي كتكون معروضة في الشوارع والشواطئ والمخيمات الصيفية وفي الأسواق وغيرها، فغالبا كتكون بعد هذه المنتجات معرضة لأشعة الشمس والغبرة والحشرات، الأمر اللي كيزيد من خطر تلوثها بالميكروبات. ويقدر يكون كذلك الماء الملوث مصدر مباشر للتسمم الغذائي، سواء اللي كيشربوا الفرد أو اللي كيستعملوه في غسل الخضر والفواكه أو في إعداد الأطعمة والمشروبات. هذه المشكلة كتتفاقم في بعض المناطق اللي كتعاني من ضعف البنية التحتية للمياه أو من سوء تخزينها، وحتى اللحوم والأسماك والبيض غير المطبوخة جيدا تقدر تكون فيها بكتيريا خطيرة بحال سالمونيلا والإشريكية القولونية اللي كتصيب الفرد بالتسمم. أيضا تناول السلطات والخضار بدون غسلها جيدا تقدر تؤدي لانتقال الطفيليات والجراثيم للأفراد. من المفيد جدا يعرف كل فرد أعراض التسمم الغذائي واللي كتظهر عادة بعد ساعات أو أيام قليلة من تناول الغداء الملوث حتى يكون واعي بها، ومن ضمنها الغثيان والقيء والإسهال الحاد وآلام وتشنجات البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع والإرهاق العام والجفاف الناتج على فقدان السوائل. أما في الحالات الخطيرة تقدر تظهر أعراض أشد بحال فقدان الوعي أو الفشل الكلوي أو اضطرابات عصبية كتستوجب تدخل طبي عاجل. وتأثير التسمم الغذائي عنده تداعيات على صحة الفرد وعلى جوانب اقتصادية واجتماعية، فالإصابة بالتسمم كتؤدي للتغيب عن العمل أو الدراسة، وكتزيد من الضغط على المؤسسات الصحية، خاصة وأن بعض الحوادث كيكون التسمم الغذائي جماعي.

0: يشمل عدة أفراد، مثلا كلاو مجموعين في مطعم معين أو في كيوسك للوجبات السريعة أو في مؤسسة سياحية. فمثل هاد الحوادث كيأثر سلبا على هاد الأماكن اللي تناولوا فيها الأكل، وتقدر تقفل بأمر قضائي وتخسر السمعة ديالها وتكبد خسائر مادية كبيرة. ومواجهة حالة تسمم كتطلب تكثيف عمليات المراقبة الصحية في الأسواق والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية وغيرها خلال فصل الصيف، والتأكد من احترام شروط التخزين والتبريد والنظافة في هذه المحلات، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لحماية صحة المستهلكين. وقبل ما يطلق أي فرض المشروع دياله الخاص بالأكل، خاصه يهتم بحفظ الأغذية القابلة للتلف في درجات حرارة مناسبة، وعدم تركها خارج الثلاجة لفترات طويلة. كما ينبغي نقل المنتجات الغذائية في وسائل مجهزة كتحافظ على درجة الحرارة المطلوبة، والانتباه إلى تواريخ صلاحية المواد الاستهلاكية اللي كتدخل في إعداد المأكولات. والوقاية من التسمم الغذائي خاصها توعية مستمرة للمواطنين بضرورة غسل اليدين وتنظيف الخضر والفواكه بشكل جيد، وخاص العاملين أيضا في قطاع الأغذية للالتزام بقواعد النظافة الشخصية وارتداء ملابس واقية وتعقيم الأدوات والأسطح المستخدمة في إعداد الأطعمة وتوفير مياه نظيفة صالحة للاستعمال. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان، يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحا حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان، بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة، مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأنية الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل مالكي في المتابعة.
4: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84.5% من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54.5%، في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9,549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطنية الهامة، وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين. أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
3: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك اسماعيل مالكية.
4: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال، لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني لتقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
3: في الشأنية الجهوية للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات أيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
5: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلامباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في شان ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
6: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
7: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب، هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال فنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
6: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
3: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بلانتيات ولا ركلات ترجيح هي أكثر حاجة كتخلع اللعابة وكتحبس الأنفاس ديال الجماهير. سنوات طويلة ما كانش هاد الحل هذا موجود أصلا، وإلى انتهت مباراة إقصائية بالتعادل حتى بعد الأشواط الإضافية كانت كتقام مباراة فصيلة، وإلى سالات حتى هي بالتعادل كيتم حسم التأهل بالقرعة. كأس العالم ديال 1982 في إسبانيا شهد أول ركلات ترجيح في تاريخ البطولة، وكانت في نصف النهائي ما بين فرنسا وألمانيا الغربية أنذاك، واللي انتهت لصالح الألمان. أما أول نهائي اللي غيتحسم بركلات الترجيح فكان في المونديال ديال 1994 ما بين البرازيل وإيطاليا، اللي ضيع فيها النجم الإيطالي روبرتو باجيو الركلة الترجيحية الشهيرة، ومن ديك اللحظة ولات ركلات الترجيح واحدة من أكثر لحظات كأس العالم إثارة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المنخي
1: راديو.
2: الخبر من المصدر
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festival-gnawa.net.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان، يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران، تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل المالكي في المتابعة.
6: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84% ونصف من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع المدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54.5%. في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9,549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين. أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
5: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك إسماعيل مالكية.
6: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال، لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني لتقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
5: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات عيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
4: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HDMODAY 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها.
7: Today is a moment of joy.
4: اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
5: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلام أباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في شاني ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
8: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
9: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فينا نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
8: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
5: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهذا هدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026 تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
10: التلاميذ المتفوقون في الامتحانات الإشهادية والمسابقات الوطنية برسم الموسم الدراسي 2025-2026 يكرمون خلال حفل نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
11: في ثقافة الاعتراف التي تعزز لدعم الكل من انخرط في عملية التدريس، في عملية النجاح، في عملية الحصول على هذه النتائج.
10: هذا الحفل مناسبة لتشجيع التميز كدعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين وكآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلاميذ.
12: عندي البكالوريا وتحصلت فيها على 16.67 أول نقطة في الإقليم ديالي، وبهذه النقطة صراحة أنا فرحان بها بزاف.
13: خديت باك علوم رياضية بمعدل 18.56، كنت المرتبة الأولى على إقليم الحسيمة.
10: هذه الفعالية تميزت بتوزيع جوائز التميز ودروع وشهادات الاستحقاق على المتفوقين في الامتحانات الإشهادية بالأسلاك الثانوية والتأهيلية والابتدائية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. جولتنا عبر المدن المستضيفة لمونديال كرة القدم 2026 لازالت مستمرة، واليوم سوف نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة ميامي الواقعة في ولاية فلوريدا والمعروفة بشواطئها الساحرة ومناخها الدافئ وتنوعها الثقافي الكبير. تقع مدينة ميامي في جنوب شرق ولاية فلوريدا على ساحل المحيط الأطلسي، ويبلغ عدد سكانها قرابة نصف مليون نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان، مما كيجعلها من أكبر المراكز الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة. وتتميز هذه المدينة بمناخ استوائي دافئ كيجعلها وجهة سياحية طوال السنة. تشتهر هذه المدينة بشواطئها الرملية البيضاء، خاصة منطقة ساوت بيتش كما تعرف بأحيائها المميزة مثل ليتل هافانا اللي كتعكس الثقافة الكوبية، والأحياء الشهيرة برسومات الشوارع الفنية إضافة إلى المتاحف والأسواق والمطاعم العالمية. كما تعد ميامي مركزا عالميا للتجارة والسياحة والنقل البحري، إذ يستقبل ميناؤها ملايين ديال المسافرين سنويا، وهي مدينة متعددة الثقافات حيث تتداخل فيها الثقافات الأمريكية واللاتينية، ويسمع فيها اللغتان الإنجليزية والإسبانية بشكل واسع، مما كيمنحها طابع فريد ومميز
15: الجهاز هذا ما كيجعلها كتستقطب ملايين ديال السياح من مختلف أنحاء العالم. وهذه المدينة استضفت العديد من الفعاليات الرياضية ومن بينها مباريات كأس العالم 2026. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا في مدينة ميامي. شكرا لكم على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة مع مدينة جديدة وثقافة مختلفة. بسلام عليكم.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. الحديث ما زال متواصل حول موضوع عقد الوعد بالبيع، ولهذه الغاية يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم الأستاذ منتصر.
3: شكرا أستاذ هشام على الاستضافة.
2: إذن كنا بدينا الحديث في الحلقة السابقة حول عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على التعريف ديال العقد الوعد بالبيع والأهمية ديال هذا العقد، وقفنا عند نقطة مهمة جدا وقلنا مادام أنه الإنسان عنده النية على أنه يعمل البيع النهائي، الطرف الأول اللي هو المشتري يعني غادي يشري باغي يشري 100%، الطرف البائع أيضا باغي يشري ومقبلين على البيع بصفة نهائية، علاش كيعملوا هذا العقد ديال الوعد بالبيع؟
3: كما قلنا أستاذ هشام، هذه المسألة ربما كتهم يعني لظروف البائع أو المشتري أو معا، وعاد قلنا حتى المقتضيات القانونية اللي كتلزم أنه الحصول على الإبراء الضريبي قبل توقيع البيع النهائي، وذلك الإبراء الضريبي اللي كيخصو واحد الإجراءات اللي ربما كتاخذ شوية الوقت، كتروح من أسبوع حتى الشهر باش تاخذ الإبراء الضريبي باش يمكن لك تسني بيع النهائي. فهاد المدة هذه خص البائع يعرف راسو بايع والمشتري خصو يعرف راسو شاري، وما داكشي ماشي عطي عربون صافي، لا داكشي كيخصو يكون موثق بواحد العقد اللي كيكون محدد فيه الشروط ديال العمليه باش كلشي كيكون مطمئن. بالنسبه للبائع بعض المرات كتلقى البائع مثلا عنده داك العقار اللي غايبيع فيه مثلا تقييدات، ربما هو نهار شرا قرض بنكي، فداك العقار اللي غايبيع متقلب واحد الرهن فائده البنكه، ودائما كنقولوا الرهن فائده البنكه كيكون عليه شروط ديال منع التفويت، ما يمكنليش يبيع بلا ما ياخذ الموافقه البنكه ولا رفع اليد ديال البنكه.
2: نعم، باش كنوضحوها بلغه سهله الاستاذ منتصر، ملي كنسمعوا كاين رهن السيد شرا الدار ديالو بالكريدي، مبدئيا انه خد الدار بالكريدي ومازال داك الكريدي يعني مسجل في المحافظه، مقيد في المحافظه العقاريه تماماً. هو ناوي على انه يبيع
3: تماما، وما يمكنليش يبيع بلا ما ياخذ الرفع اليد من عند البنك، والبنك ما تعطيش رفع اليد حتى طبعا يدي ليها الا كان باقي شي فلوس كتسالو، طبعا هذه خاص يدي لها. غير الرهن البنكي يقدر يكون مثلا شي رهن من عند دار الضريبه، يقدر يكون ربما شي تقييدات شي تقييد احتياطي، يعني كاين بزاف ديال المسائل اللي كتجعل ان داك العقار ما يمكنليش يتباع للحاله ديالو، خاص يديروا اجراءات قبليه باش عادي يولي داك العقار ممكن
2: يتباع.
3: بعض المرات يقدر يكون داك العقار سيدي ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه لا تقييد لا رهن لا حتى شي حاجه، سليم الوضعيه القانونيه ديالو، ولكن داك البائع بغى يبيع ولكن خصو واحد المده باش يخوي الدار مثلا. ربما هو ساكن في واحد الحي وينتقل الحي بعيد ولا المدينه واحده اخرى، وعنده ولادو كيقراو في مدرسه، غيبغي هو مقبل على العمليه ولكن ما بغيش يخوي الدار ديك الساعات،
2: خاصو ينقى من قبلان فين يستقر الوداد ديالو فين يقرا
3: ويكمل. ربما السنه الدراسيه ديال المساله كتعاود بزاف، وكيزيد الناس ولادي تيخرج من المدرسه عاد نقدر نتحول، فكيطلب واحد المده شهرين ثلاث شهور
2: على حسب الاتفاق.
3: حسب الاتفاق هذا بالنسبه للبائع. بالنسبه للمشتري كذلك، ربما كاين المشتري عنده الفلوس، كاين المشتري اللي غيلجا للقرض بنكي، وهذا طبعا هذو هما الحالات الكثيره، هو انه دابا الاغلبيه ديال العمليات ديال البيع ولا شراء العقار فهي كتمر عن طريق التمويلات البنكيه او التمويلات التشاركيه، فضروري خصو يدير الوعد بالبيع لان البنكه ما تعالجليش الملف الا ما عندهاش واحد الوثيقه كتبين لو سيريو ديال هذه العمليه، يعني السيد راه فعلا راه لقى واحد الدار وها القيمه ديالها والسيد راه بايع ليه وسميتو، دونك خصها واحد الوثيقه رسميه باش اللي بها باش يمكن تعالج الملف.
2: نعم هذه النقطة نوقف معك عندها الأستاذ المنتصر العالمي. كيف ما قلتي كاينه مجموعة ديال الشروط اللي خاصة توفر لا من طرف البائع ولا من طرف المشتري باش ديك العملية ديال البيع تدوز الحمد لله في إطار قانوني وكل واحد ياخذ الحق ديالو. مزيان كنعملوا هذا الوعد بالبيع كيف ما فهمت لأنه كتكون مجموعة ديال الأشياء ما متحقاش. هضرتي على التقييدات، هضرتي على الرهون، هضرتي على مجموعة الأشياء. نمشيو للجانب ديال المشتري اللي هو مهم واللي هي الحالات كثير عندنا. الإنسان كيبغي ياخذ كريدي من البنكة يعني واحد القرض من البنكة باش ياخذ واحد التويره ديالو يا شقة يا فيلا الى غير ذلك. كيقولوا له خاصك تعمل الوعد بالبيع لانه وقفت عند هذه النقطه دي مباشره. بعض المرات كيمشي عند الموثق كياخذ داك البائع اللي غادي يبيع له كيمشي عند الموثق كيعملوا الوعد بالبيع بلا ما كيستشر مع المؤسسه البنكيه وربما يقدم ياخذ الكريدي. بغينا يعني واحد النصيحه منكم الاستاذ منتصر فتحي.
3: هي النقطه اللي حطيت عليها صباك الاستاذ هشام مهمه جدا وصراحه كتوقع بزاف وانه كتلقى واحد كيمشي كيقلب على الدار وكيتفاهم مع البائع وكيربما كيوقع الوعد بالبيع وباقي ما مشاش حتى البنكه وشاف ما هو اصلا فلوس ما واجدينش اذا خاصه تمويل بنكي وما مشاش خدا للرائد البنكه قبل ما يلتزم مع داك الطرف. فالنصيحه ضروري اللي نقدر نعطي لاي واحد كيتابعنا وانه الا كنتي مقبل على عمليه الشراء وما عندكش الفلوس كاملين ضروري تمشي للبنكة ولا تمشي للبنك التشاركي ولا البنك العادي وتاخذ الموافقة مسبقة من عندهم باش عاد بناء هذيك الموافقة المسبقة الذي يعطيوك هما يقولك مثلا انت شحال صالحك شحال نقدروا نعطيوك في التمويل حيت هما واخا كيعطيوك في الاول كيقدر يعطيوك شفويا ولا كيعطيوك ربما موافقة مبدئية ولكن هما تيكونوا عارفين الملف دارسين النوعيه مثلا واش موظف. هذه المسألة كتوقع بزاف للناس المغاربة القاطنين في الخارج كتوقع لهم بزاف لان كيخص بنكه كيخص ضمانات ما يمكنش تعطي واحد القرض بما يكون عندها ضمانات فضروري خصو يتوجه اول حاجه للبنكه ويعرض عليهم الملف ويعرف شحال عنده في البيجي ديالو تاتي يكون عندك البيجي عاد كتمشي كتدفع مع هذاك البائع.
2: نعم وهشام مش من باب الطرف يعني ديال الحديث الاستاذ منتصر ما كنتحدوش عليها يعني بشكل عابث
3: كيوقعوا مشاكل
2: ولكن كيوقعوا مشاكل
3: اكيد
2: ملي كتمشي تعمل واحد الوعد بالبيع اول حاجه كتخلص عليه واحد المصاريف يعني بالنسبه للمشتري سواء يعني سواء قليله ولا كثيره كتخلص عليه واحد المصاريف معينه يعني حنا نمشيو لواحد الحاله تماما هذه المؤسسه البنكيه يعني ما عطاتكش داك الكريدي سواء كانت يعني كنتكلموا على الابناك التقليديه ولا الابناك التشاركيه ما عطاتكش هذاك الكران كتولي خاصك تعمل داك الفسخ عاوتاني عنده مصاريف اكثر من هذا ربما الوقت هذه اللي بغيت نتكلم عليها معك الاستاذ منتصر. الوقت ربما انه الانسان كيكون كيف ما قلتي المغاربه المقيمين من الخارج ناس خدامين في غير يعني في غير المدينه اللي ساكنين فيها الى غير ذلك كيولي المساله باش يعمل الفسخ ولا يجي يوقع كيتولي فيها اشكالات وربما هنا فين كيوقع النزاع
3: واكثر من ذلك هو انه كرهن مع البائع.
2: نعم
3: يعني دابا داك البائع مسكين كيمشي ضحيه ديال المساله هذه هو كيلتزم على اساس يشري واحد يبيع واحد العقار ربما عنده التزامات اخرى يشري بلاصه واحده اخرى ولا يدير شي مشروع في بلاصه واحده اخرى كيكون اول هذاك الفلوس ديال البيع باش يدير بهم مشروع اخر كينتظر كيبقى ينتظر داك المشتري هو تعطيه موافقه البنك هو دا الشهر الاول هو دا الشهر الثاني هو دا الشهر الثالث يعني كيوقع بزاف ديال المسائل على بزاف ديال المشاكل مع القضيه ديال غير الموافقه المبدئيه يعني وهذه المساله ما كتهمش هذه المساله ما كتهمش من يعني الناس اللي داوي الدخل الضعيف ولا ربما كتهم الناس اللي كيكونوا من الطبقه المتوسطه ويعني كيكونوا عندهم وضعية اجتماعية جد محترمة وما كيمشوش في هذا الاتجاه. وحاجة واحدة أخرى هي ما فيها بس هي
2: نذكروا
3: بها الأستاذ هشام هي مثلا ملي كتكون زوجين مقبلين على الشراء ولا أحد الأزواج تلقى توقع لنا بزاف بعض المرات مع بعض الزبناء ومثلا كيجي واحد من الزوجين هو اللي بحال هو المشتري
2: نعم.
3: هو اللي كيوقع هو اللي كيعبر على رغبه الشراء ولا ربما كيكون تفاهم مع داك مع البائع ولا مع الشركه البائعه الا كان يشتري مع شي منعش عقاري ولا شي حاجه وكتكون مع الزوجه ديالو غير حاضره ما عمرها ما كتعبر على الرغبه ديال الشراء ما عمرها ما كتوقع حتى شي وثيقه ولا العكس صحيح ولا الزوجه اللي كتكون كتشري والزوج غير حاضر ومن بعد كيوقع سيدي انا ما دخلش الشهادات الملكيه
2: نعم. يعني من بعد كيقول لك علاش انا ما دخلش علاش ما يكون معاه انا شاري
3: انا نعم. شاري وانت ما وقعتي لا حتى شي وثيقه ما عبرتي على رغبه ديال الشراء ما حتى شي حاجه
2: ربما على انه كيف ما كنقولوا الاستاذ منتصر ماشي كل شيء عنده واحد ثقافه قانونيه كبيره لكن اللي هو مهم عندنا في برنامج القانون والناس هو انه نوضحوا هذه المسائل هذه لان القاعده القانونيه لا يعذر احد
3: بجري القانون
2: استاذ تمام. منتصر اذا كيف ما قلتي هذه حالات ممكن انها توقع كيجيو ناس مرتفقين المكتب ديال الموثق مثلا كيحضر معنا استاذ منتصر بصفته موثق كيجيو للمكتب ديال الموثق غادي يشري واحد العقار معين كيعملوا مبدئيا الوعد بالبيع كيف ما قلتي ربما انهم يمشي ياخذوا كريدي الى غير ذلك كتكون الزوج ولا الزوجه جالس مع يعني جالسين واحد فيهم اللي كيعبر كيف ما فهمت منكم انا كنعاود لك يعبر على انه باغي يشري
3: لا ماشي يعني كيعبر نقدر نعطيك اكثر من ديك ربما هو شاري من عند واحد الشركه من واحد منعش عقاري ومشى عنده النهار الاول منعش عقاري طبعا حتى هو كيكون يا اما خدم شي تصبيق ولا شي حاجه كيعطيه الاسم ديالو ما كيعطيش الاسم ديال الزوجه ديالو ولا الزوجه كتعطي الاسم ديالها ما كتعطيش الاسم ديال
2: يعني الورقه اللي كتجيك فيها اسم واحد
3: مثلا دابا الحال اللي كتداولوا انا كيجي اسم واحد
2: نعم
3: وهذاك هذاك الزوج الاخر او الزوجه خاصها تهضر ملي كتجي عند الموثق خاصها ما تسيش حتى تسالي المراه الا كان عندها واحد النيه انها تكون هي مالكه مع الزوج ديالها او الزوج يكون مالك
2: مع
3: الزوج ديالو كيخصو يعبر على الرغبه وخصو يعلن عليها ماشي واحد لانه اصلا ما انت داك الطرف الاخر اللي كيجي مع داك المرتفق ولا داك اللي غيستافد من العمليه ربما ما يقدر يكون الزوج او زوجه يقدر يكون صديق يقدر يكون العائله يعني
2: اسمح لي استاذ منتصر نوقف معك عند النقطه هذه كيف ما قلت يعني الدور ديالكم كموثقين انكم كتسولوا يعني كيكونوا الناس كاينين كتسولوا كتقول واش شاري بوحدك والطرف الاخر كيكون كيسمع
3: طبعا طبعا طبعا يعني هو في جميع الاحوال ملي كتوصل التوقيع راه كتقرا العقد
2: نعم
3: كتقرا الاسم البائع كتقرا الاسم المشتري ولا اسم الواعد بالبيع اسم المستفيد من الواعد بالبيع وكتقرا الحاله المدنيه اللي كيوقع ربما بعض الناس كيوقع عندهم اللبس هو انه في العقد ديالنا كتكون كان نديرو الحاله المدنيه كامله ديال الطرف
2: نعم
3: الموقع مثلا
2: وقيل اسم الزوجه
3: تماما نعم. تماما هذيك ما دخلش في انه تملك هذيك دخلها في الحاله المدنيه ديال الطرف ديال الطرف المتعاقد يعني مثلا شنو سميتك شنو سميت باك شنو سميت امك شنو المهنه ديالك فين ساكن فين تولتي شنو الحاله العائليه ديالك واش متزوج واش اعزب
2: واش
3: مطلق واش ارمل واش ارمله
2: ولا كان مزوج وقيل كطلبوا له حتى التاريخ ديال الزواج
3: تماما تاريخ نعم. والمدينه ديال الزواج
2: ربما ولا كانت جالسه يعني هذيك الزوجه وسمعات على انك خديتي الاسم ديالها وخديتي التاريخ ديال الزواج ديالها ربما تعتقد على انها غتدخل ضمنيا زعما في داك العقد
3: لا حنا كنوضحوا المسائل نعم. ربما كيوقع لبعض الناس بعض المرات ما كيسمعوش الهضره كامله ولا ما كيسمعوش حنا كنحاولوا نوضحوا المسائل وكنهضروا مع هذاك المشتري راك تشري ولا تكون بوحدك في هذا العقار ولا الى اخره كاين اللي مثلا كيقعد مثلا كتبقى واحد اللبس ما بين المغاربه مثلا خاطئين الخارج ومغاربه المغرب وانه مثلا القوانين ديال الخارج ماشي القوانين ديال المغرب ربما كيسحب لهم بانه مباشره الزوجه راه كتدخل شريكه مع الزوج ديالها حنا لا حنا ما عندناش هذه المساله حنا يعني عندنا حنا استقلال ديال الذمه من الرجل الذمه ديالو مستقله والزوجه الذمه ديالها مستقله الا كانوا داروا ديك الاتفاق ديال الماده 49 في مدونه الاسره ولكن عموما ما كاينش شي تملك بدون توقيع اي وثيقه
2: نعم اذا خاص الانسان يرد باله انه ولا كانت عنده ولا خاصه كانوا اصل يعني دوك الازواج متفقين على انهم غادي يتملكوا بجوج من يمشيوا عند الموثق يطالبوا على انهم يوقعوا بجوج شي طرف ولا شاف راسه انهم ما وقعش يسول الموثق
3: يقول له ما يمكنش غتملك بلا ما توقع ما كاينش هاد القضيه الا كنتي وكاله الا كنتي دايره وكاله عاد ديك الساعه ما توقعش ولا راك وقعتي الوكاله
2: نعم وهذا شيء اخر اللي نتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقات المقبله من برنامج القانون والناس شكرا لكم الاستاذ منتصر على هذه الإضاءات والإشارات نيرة حول موضوع عقد الوعد بالبيع
3: مرحبا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة
2: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في

0: بالعيون انطلقت أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري رهانات التأثير وآفاق المشاركة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
2: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
1: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
3: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري في صناعة القرار.
1: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
0: في خبر آخر، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجماعة سيدي بوكنادل، وذلك بمناسبة فعالية آيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
4: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوكنادل، وذلك بمناسبة فعالية إتش دي موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
0: ونختم حصد الجهات من مراكش، حيث يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
5: شاركت بأكثر من

0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال لقاء حول الموارد المائية، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء يؤكد بفرانكفورت أن قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان. شرق أوسطي، أن القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى مطار الرباط السهل قادما من بوسطن الأمريكية بعد مشاركة متميزة وأداء بطولي في نهائيات كأس العالم، بينما الأرجنتين وإنجلترا يعبران لنصف النهائي. أهلا بكم من جديد. المستهل من فرانكفورت، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح الصحابي أكد أمس أن الأورش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. شيماء جبران.
2: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السودان إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
1: خلال النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمار، سلط مشاركون الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، وتمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحاملو المشاريع والفاعلون الاقتصاديون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية العمل الشمال جنوب بشراكة مع عملة إقليم سمار من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم. هذا تصريح للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعفر.
3: إقليم ديال السمارة بصفة خاصة والجهة ديال العيون الساقية الحمراء بصفة عامة أصبحت اليوم تتمتع بهاد الظروف التنافسية وبهاد العرض المجالي والترابي بفضل النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصرو في 2015، واللي اليوم الجهة بصفة عامة استفدات بفضل يعني تقوية العوامل التنافسية من طرق، من بنية تحتية جد مهمة، من تثمين العنصر البشري، تكوين إلى آخره. فاليوم جميع الظروف متوفرة من أجل انخراط في الدينامية من أجل كبتها، وهذا الشيء بطبيعة الحال اللي غادي يرجع بالنفع للساكنة ديال الأقاليم الجنوبية بصفة عامة والإقليم ديال السمارة بصفة خاصة. المجالات اللي تحدثنا عليها اليوم واللي تم الترويج لها، وهذه كانت مناسبة بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار للترويج لهذه المجالات المؤهلات، ولكن أيضا المجالات ديال الاستثمار. ناقشنا ليس فقط المجالات ولكن فرص ديال الاستثمار حقيقية بدقة من خلال البنك للمشاريع. فاليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة. طبيعة الحال أيضا لما نتكلم عن الفلاحة فلدينا تثمين ديال المواد الفلاحية من خلال الرفع من هذه القيمة المضافة بمشاريع ديال الصناعة الغذائية. فاليوم هنالك عدة مجالات جد مهمة واعدة اللي اليوم كتوفر عليها الإقليم ديال السمارة من أجل المرور السرعة القصوى في التنمية الإقليمية وخلق الثروة وخلق فرص الشغل.
1: بمدينة طنطا وعلى مدى أسبوعين عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجلية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجلية المنظم من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، شكل فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي، تصريح لعدد من العارضين.
4: صراحة المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعد التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا. بالنسبة لتعاونيات أهل الشرايب بالفلاحة والسياحة الإيكولوجية، المنتجات ديالها هي منتجات فلاحية وكذلك أعشاب طبية وعطرية كنستهلكوها يوميا من خضروات موسمية وكذلك من الأعشاب العطرية المتنوعة.
5: تعاوني تالماما اللي فيها العطور وفيها هذا الشيء ديال الحلي، صناعة الحلي، تدخال الحلي وصناعة الروائح والبخور وكل شيء. نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله، منظم كامل، كان التنظيم في المستوى صراحة. وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله. وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مملي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مملي قريب منه ما هو متحمل ياسر. وتوف شاكرينهم على هذا التنظيم الزين.
6: جينا نقدموا المنتوجات ديالنا اللي هما اللي هي زي الصحراوي اللي معروف بالفوقية والدرعة وجبادورات، والحمد لله راه معروف اللي موجود ديما في المناسبات ديالنا الصحراوية. الحمد لله اللي تلقى إقبال زوين وأتمينة في جد مناسبة الحمد لله، وكنشكر الجميع.
1: شرق أوسطيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت مساء السبت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم نشنته قوات إيرانية استهدفت سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية بشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هجمت قوات تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر المضيق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. بدورها أعلن الجيش الأردني أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الفرنسية تمديد حالة التهوب القصوى اللون الأحمر غدا الاثنين في 37 مقاطعة فرنسية، أي ما يشمل أكثر من ثلث سكان البلاد في ظل موجة الحر الشديدة التي تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها فرنسا. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستشتد بشكل خاص اليوم في المناطق الغربية حيث قد تبلغ 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد الذي يطال التربة يخلقان وضعا استثنائيا يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. أخيرا في الميدان الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم إلى مطار الرباط السلق قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم، ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع نهائي في هذه النسخة التاريخية من المونديال التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخب في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
7: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: ومنتخب إنجلترا والأرجنتين يبلغان الدور نصف نهائي كأس العالم بعدما طاح بكل من النرويج وسويسرا ليضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدا الأربعاء المقبل مع الألبي سيليستي في قمة تعد بالكثير من الإثارة. وارتباطا بالمونديال، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الشروع في إجراءات قادة مدرب المنتخب الوطني بابي بوناتياو وجميع أعضاء الطاقم التقني، ذلك عقب خروج المنتخب من الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس، عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة، استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية، لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية، ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح، خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب وإرساء تقييمات منتظمة للتعلمات وفق منهجية دقيقة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم التي نظمت سنة 2022.
0: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بلانتيات ولا ركلات ترجيح هي أكثر حاجة كتخلع اللعابة وكتحبس الأنفاس ديال الجماهير. سنوات طويلة ما كانش هذا الحل هذا موجود أصلا، وإلى انتهت مباراة إخصائية بالتعادل حتى بعد الأجوات الإضافية كانت كتقام مباراة فصيلة، وإلى سالات حتى هي بالتعادل كيتم حسم التأهل بالقرعة. كأس العالم ديال 1982 في إسبانيا شهد أول ركلات ترجيح في تاريخ البطولة، وكانت في نصف النهائي ما بين فرنسا وألمانيا الغربية آنذاك، واللي انتهت لصالح الأرمن. أما أول نهائي اللي غيتحسم بركلات الترجيح فكان في المونديال ديال 1994 ما بين البرازيل وإيطاليا، اللي ضيع فيها النجم الإيطالي روبرتو باجيو الركلة الترجيحية الشهيرة. ومن ديك اللحظة ولات ركلات الترجيح واحدة من أكثر لحظات كأس العالم إثارة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال لقاء حول الموارد المائية، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء يؤكد بفرانكفورت أن قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان. شرق أوسطيا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى مطار الرباط السهل قادما من بوسطن الأمريكية بعد مشاركة متميزة وأداء بطولي في نهائيات كأس العالم، بينما الأرجنتين وإنجلترا يعبران لنصف النهائي. أهلا بكم من جديد. المستهل من فرانكفورت، الكاتب العام

0: لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح الصحابي أكد أمس أن الأورش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. شيماء جبران.
1: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السودان إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
0: خلال النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمار، سلط مشاركون الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، وتمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحاملو المشاريع والفاعلون الاقتصاديون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية العمل شمال جنوب بشراكة مع عملة إقليم سمار من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم. هذا تصريح للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعفر.
2: إقليم ديال السمارة بصفة خاصة والجهة ديال العيون الساقية الحمراء بصفة عامة أصبحت اليوم تتمتع بهاد الظروف التنافسية وبهاد العرض المجالي والترابي بفضل النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصرو في 2015، واللي اليوم الجهة بصفة عامة استفدات بفضل يعني تقوية العوامل التنافسية من طرق، من بنية تحتية جد مهمة، من تثمين العنصر البشري، تكوين إلى آخره. فاليوم جميع الظروف متوفرة من أجل انخراط في الدينامية من أجل كبتها، وهذا الشيء بطبيعة الحال اللي غادي يرجع بالنفع للساكنة ديال الأقاليم الجنوبية بصفة عامة والإقليم ديال السمارة بصفة خاصة. المجالات اللي تحدثنا عليها اليوم واللي تم الترويج لها، وهذه كانت مناسبة بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار للترويج لهذه المجالات المؤهلات، ولكن أيضا المجالات ديال الاستثمار ناقشنا ليس فقط المجالات ولكن فرص ديال الاستثمار حقيقية بدقة من خلال بنك للمشاريع. فاليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة. طبيعة الحال أيضا لما نتكلم عن الفلاحة فلدينا تثمين ديال المواد الفلاحية من خلال الرفع من هذه القيمة المضافة بمشاريع ديال الصناعة الغذائية. فاليوم هنالك عدة مجالات جد مهمة واعدة اللي اليوم كتوفر عليها الإقليم ديال السمارة من أجل المرور السرعة القصوى في التنمية الإقليمية وخلق الثروة وخلق فرص الشغل.
0: بمدينة طنطا وعلى مدى أسبوعين عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجلية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجلية المنظم من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات شكل فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي. تصريح لعدد من العارضين.
3: صراحة المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعد التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا. بالنسبة لتعاونيات أهل الشرايب الفلاحة والسياحة الإيكولوجية، المنتجات ديالها هي منتجات فلاحية وكذلك أعشاب طبية وعطرية كنستهلكوها يوميا من خضروات موسمية وكذلك من الأعشاب العطرية المتنوعة.
4: تعاوني تاع الماما اللي فيها العطور وفي هذا الشيء ديال الحلي، صناعة الحلي، تدخال الحلي وصناعة الروائح والبخور وكل شيء. نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله، منظم كامل وكان التنظيم في المستوى صراحة. وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله. وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر. وتوف شاكرينهم على هذا التنظيم الزين.
5: جينا نقدموا المنتوجات ديالنا اللي هما اللي هي زي الصحراوي اللي معروف بالفوقية والدراعة وجبادورات، والحمد لله راه معروف اللي موجود ديما في المناسبات ديالنا الصحراوية. الحمد لله اللي تلقى إقبال زوين وأتمينة في جد مناسبة الحمد لله، وكنشكر الجميع.
0: شرق أوسطيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت مساء السبت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدفت سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية بشرت سلسلة من الضربات ضد إيران وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع، بعدما هجمت قوات تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر المضيق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. بدورها أعلن الجيش الأردني أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الفرنسية تمديد حالة التهوب القصوى اللون الأحمر غدا الاثنين في 37 مقاطعة فرنسية، أي ما يشمل أكثر من ثلث سكان البلاد في ظل موجة الحر الشديدة التي تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها فرنسا. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستشتد بشكل خاص اليوم في المناطق الغربية حيث قد تبلغ 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد الذي يطال التربة يخلقان وضعا استثنائيا يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. أخيرا في الميدان الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم إلى مطار الرباط السلق قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم. ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع نهائي في هذه النسخة التاريخية من المونديال التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
6: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
0: ومنتخب إنجلترا والأرجنتين يبلغان الدور نصف نهائي كأس العالم بعدما طاح بكل من النرويج وسويسرا ليضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدا الأربعاء المقبل مع الألبي سيليستي في قمة تعد بالكثير من الإثارة. وارتباطا بالمونديال أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الشروع في إجراءات قادة مدرب المنتخب الوطني بابي بوناتياو وجميع أعضاء الطاقم التقني، ذلك عقب خروج المنتخب من الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
2: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
1: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
3: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار.
1: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبدالله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
2: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب، هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال فنان المرحوم بوجمع الخضر، اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
1: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز، في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. خلال لقاء حول الموارد المائية، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء يؤكد بفرانكفورت أن قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان. شرق أوسطيا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى مطار الرباط سلة قادما من بوسطن الأمريكية بعد مشاركة متميزة وأداء بطولي في نهائيات كأس العالم، بينما الأرجنتين وإنجلترا يعبران لنصف النهائي. أهلا بكم من جديد. المستهل من فرانكفورت، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح الصحابي أكد أمس أن الأورش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. شيماء جبران.
4: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
3: خلال النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمار، سلط مشاركون الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، وتمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحاملو المشاريع والفاعلون الاقتصاديون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية العمل شمال جنوب بشراكة مع عملة إقليم سمار من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم. هذا تصريح للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعفر.
5: إقليم ديال السمارة بصفة خاصة والجهة ديال العيون الساقية الحمراء بصفة عامة أصبحت اليوم تتمتع بهذه الظروف التنافسية وبهذا العرض المجالي والترابي بفضل النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصرو في 2015، واللي اليوم الجهة بصفة عامة استفدت بفضل يعني تقوية العوامل التنافسية من طرق، من بنية تحتية جد مهمة، من تثمين العنصر البشري، تكوين إلى آخره. فاليوم جميع الظروف متوفرة من أجل انخراط في الدينامية من أجل مواكبة، وهذا الشيء من طبيعة الحال غادي يرجع بالنفع للساكنة ديال الأقاليم الجنوبية بصفة عامة والإقليم ديال السمارة بصفة خاصة. المجالات اللي تحدثنا عليها اليوم واللي تم الترويج لها، وهذه كانت مناسبة بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار للترويج لهذه المجالات المؤهلات، ولكن أيضا المجالات ديال الاستثمار ناقشنا ليس فقط المجالات ولكن فرص ديال الاستثمار حقيقية بدقة من خلال بنك للمشاريع. فاليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة. طبيعة الحال أيضا لما نتكلم عن الفلاحة فلدينا تثمين ديال المواد الفلاحية من خلال الرفع من هذه القيمة المضافة بمشاريع ديال الصناعة الغذائية. فاليوم هنالك عدة مجالات جد مهمة واعدة اللي اليوم كتوفر عليها الإقليم ديال السمارة من أجل المرور السرعة القصوى في التنمية الإقليمية وخلق الثروة وخلق فرص الشغل.
3: بمدينة طنطا وعلى مدى أسبوعين عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجلية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجلية المنظم من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، شكل فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي تصريح لعدد من العارضين.
0: صراحة المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، باعتبار نحن تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعد التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا. بالنسبة لتعاونيات أهل الشراي بالفلاحة والسياحة الإيكولوجية، المنتجات ديالها هي منتجات فلاحية وكذلك أعشاب طبية وعطرية كنستهلكوها يوميا من خضروات موسمية وكذلك من الأعشاب العطرية المتنوعة.
1: تعاوني تاهل ماما اللي فيها العطور وفي هذا الشيء ديال الحلي، صناعة الحلي، تدخال الحلي وصناعة الروائح والبخور وكل شيء. نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله، منظم كامل وكان تنظيم في المستوى صراحة. وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هم تحمل ياسر. يا وتوف شاكرينهم على هذا التنظيم الزين.
6: جينا نقدموا المنتجات ديالنا اللي هما اللي هي زي الصحراوي اللي معروف بالفوقية والدرعة وجبادورات، والحمد لله راه معروف اللي موجود ديما في المناسبات ديالنا الصحراوية. الحمد لله اللي تلقى إقبال زوين وأتمينا في جد مناسبة الحمد لله، وكنشكروا الجميع.
3: شرق أوسطيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت مساء السبت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدفت سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية بشرت سلسلة من الضربات ضد إيران وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع، بعدما هجمت قوات تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاوية ترفع العلم القبرصية كانت تعبر المضيق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. بدورها أعلن الجيش الأردني أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الفرنسية تمديد حالة التهوب القصوى اللون الأحمر غدا الاثنين في 37 مقاطعة فرنسية، أي ما يشمل أكثر من ثلث سكان البلاد في ظل موجة الحر الشديدة التي تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها فرنسا. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستشتد بشكل خاص اليوم في المناطق الغربية حيث قد تبلغ 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد الذي يطال التربة يخلقان وضعا استثنائيا يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. أخيرا في الميدان الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم إلى مطار الرباط السلق قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم، ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع نهائي في هذه النسخة التاريخية من المونديال التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخب في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
7: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
3: ومنتخب إنجلترا والأرجنتين يبلغان الدور نصف نهائي كأس العالم بعدما طاح بكل من النرويج وسويسرا ليضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدا الأربعاء المقبل مع الألبي سيليستي في قمة تعد بالكثير من الإثارة. وارتباطا بالمونديال، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الشروع في إجراءات إقالة مدرب المنتخب الوطني بابي بوناتياو وجميع أعضاء الطاقم التقني، ذلك عقب خروج المنتخب من الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
2: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطة للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري، ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
1: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، والاقتصاد والابتكار، والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين،
5: ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. جولتنا عبر المدن المستضيفة لمونديال كرة القدم 2026 لازالت مستمرة، واليوم سوف نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة ميامي الواقعة في ولاية فلوريدا، والمعروفة بشواطئها الساحرة ومناخها الدافئ وتنوعها الثقافي الكبير. تقع مدينة ميامي في جنوب شرق ولاية فلوريدا على ساحل المحيط الأطلسي، ويبلغ عدد سكانها قرابة نصف مليون نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان، مما كيجعلها من أكبر المراكز الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة. وتتميز هذه المدينة بمناخ استوائي دافئ كيجعلها وجهة سياحية طوال السنة. تشتهر هذه المدينة بشواطئها الرملية البيضاء، خاصة منطقة ساوث بيتش، كما تعرف بأحيائها المميزة مثل ليتل هافانا اللي كتعكس الثقافة الكوبية، والأحياء الشهيرة برسومات الشوارع الفنية، إضافة إلى المتاحف والأسواق والمطاعم العالمية. كما تعد ميامي مركزا عالميا للتجارة والسياحة والنقل البحري، إذ يستقبل ميناؤها ملايين ديال المسافرين سنويا، وهي مدينة متعددة الثقافات حيث تتداخل فيها الثقافات الأمريكية واللاتينية، ويسمع فيها اللغتان الإنجليزية والإسبانية بشكل واسع، مما كيمنحها طابع فريد ومميز. هذا ما كيجعلها كتستقطب ملايين ديال السياح من مختلف أنحاء العالم. وهذه المدينة استضفت العديد من الفعاليات الرياضية، ومن بينها مباريات كأس العالم 2026. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا في مدينة ميامي، شكرا لكم على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة مع مدينة جديدة وثقافة مختلفة. بسلام عليكم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
3: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: Ida'atul Akhbar al-Maghribiya. Rim Radio.
8: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو
9: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال لقاء حول الموارد المائية، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء يؤكد بفرانكفورت أن قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان. شرق أوسطي، أن القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى مطار الرباط السهل قادما من بوسطن الأمريكية بعد مشاركة متميزة وأداء بطولي في نهائيات كأس العالم، بينما الأرجنتين وإنجلترا يعبران لنصف النهائي. أهلا بكم من جديد. المستهل من فرانكفورت، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح الصحابي أكد أمس أن الأورش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. شيماء جبران.
4: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السودان إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
3: خلال النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمار، سلط مشاركون الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، وتمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحاملو المشاريع والفاعلون الاقتصاديون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية العمل الشمال جنوب بشراكة مع عملة إقليم سمار من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم. هذا تصريح للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعفر.
5: إقليم ديال السمارة بصفة خاصة والجهة ديال العيون الساقية الحمراء بصفة عامة أصبحت اليوم تتمتع بهاد الظروف التنافسية وبهاد العرض المجالي والترابي بفضل النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصرو في 2015، واللي اليوم الجهة بصفة عامة استفدات بفضل يعني تقوية العوامل التنافسية من طرق، من بنية تحتية جد مهمة، من تثمين العنصر البشري، تكوين إلى آخره. فاليوم جميع الظروف متوفرة من أجل انخراط في الدينامية من أجل كبتها، وهذا الشيء بطبيعة الحال اللي غادي يرجع بالنفع للساكنة ديال الأقاليم الجنوبية بصفة عامة والإقليم ديال السمارة بصفة خاصة. المجالات اللي تحدثنا عليها اليوم واللي تم الترويج لها، وهذه كانت مناسبة بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار للترويج لهذه المجالات المؤهلات، ولكن أيضا المجالات ديال الاستثمار ناقشنا ليس فقط المجالات ولكن فرص ديال الاستثمار حقيقية بدقة من خلال بنك للمشاريع. فاليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقة المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقة المتجددة الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، مجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة. بطبيعة الحال أيضا لما نتكلم عن الفلاحة فلدينا تثمين ديال المواد الفلاحية من خلال الرفع من هذه القيمة المضافة بمشاريع ديال الصناعة الغذائية. فاليوم هنالك عدة مجالات جد مهمة واعدة اللي اليوم كتوفر عليها الإقليم ديال السمارة من أجل المرور السرعة القصوى في التنمية الإقليمية وخلق الثروة وخلق فرص الشغل.
3: بمدينة طنطا وعلى مدى أسبوعين عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجلية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجلية المنظم من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، شكل فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي، تصريح لعدد من العارضين.
0: صراحة المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعد التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا. بالنسبة لتعاونيات أهل الشرايب بالفلاحة والسياحة الإيكولوجية، المنتجات ديالها هي منتجات فلاحية وكذلك أعشاب طبية وعطرية كنستهلكوها يوميا من خضروات موسمية وكذلك من الأعشاب العطرية المتنوعة.
1: تعاوني تالمم اللي فيها العطور وفي هذا الشيء ديال الحلي، صناعة الحلي، تدخال الحلي وصناعة الروائح والبخور وكل شيء. نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله، منظم كامل وكان التنظيم في المستوى صراحة. وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله. وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مملي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مملي قريب منه ما هم تحمل ياسر وتوف، شاكرينهم على هذا التنظيم الزين.
6: جينا نقدموا المنتجات ديالنا اللي هما اللي هي زي الصحراوي اللي معروف بالفوقية والدراعة وجبادورات، والحمد لله راه معروف اللي موجود ديما في المناسبات ديالنا الصحراوية. الحمد لله اللي تلقى إقبال زوين وأتمينا في جد مناسبة الحمد لله، وكنشكر الجميع.
3: شرق أوسطيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت مساء السبت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدفت سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية بشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هجمت قوات تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر المضيق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. بدورها أعلن الجيش الأردني أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الفرنسية تمديد حالة التهوب القصوى اللون الأحمر غدا الاثنين في 37 مقاطعة فرنسية، أي ما يشمل أكثر من ثلث سكان البلاد في ظل موجة الحر الشديدة التي تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها فرنسا. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستشتد بشكل خاص اليوم في المناطق الغربية حيث قد تبلغ 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد الذي يطال التربة يخلقان وضعا استثنائيا يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. أخيرا في الميدانية الرياضية، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم إلى مطار الرباط السلق قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم، ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع نهائي في هذه النسخة التاريخية من المونديال التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
7: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
3: ومنتخب إنجلترا والأرجنتين يبلغان الدور نصف نهائي كأس العالم بعدما أطاح بكل من النرويج وسويسرا، ليضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدا الأربعاء المقبل مع الألبي سيليستي في قمة تعد بالكثير من الإثارة. وارتباطا بالمونديال، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الشروع في إجراءات قادة مدرب المنتخب الوطني بابي بوناتياو وجميع أعضاء الطاقم التقني، ذلك عقب خروج المنتخب من الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس، عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة، استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية، لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية، ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح، خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب، وإرساء تقييمات منتظمة للتعلمات وفق منهجية دقيقة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم.

0: في الواقع الوسام كان قبل الوسام كانت أوسمة، يعني العلاقات اللي كانت هي علاقة تتجاوز كل وسام بحدثة من 19 سنة تقريبا. ولكن الذكريات دائما كما قلت الذاكرة، لأني ما زال مطار غزة، ما زال احنا مازال موجودين، سنتكلم على يعني الذاكرة الحية موجودة، نتمنى على الأقل أن تكون فيه فائدة للأجيال، وتعرف يعني الكتاب اللي كان مقرر في فلسطين حتى الناس تعرف ماذا أنجز وماذا ينبغي أن ينجز إن شاء الله.
1: تسليم الوسام للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات جرى تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء ولدوره المحوري في المساهمة في إنشاء مطار غزة الدولي ودعم قطاع الطيران المدني الفلسطيني، بما أسهم في تعزيز العلاقات المغربية الفلسطينية.
2: بقرار من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر أن يمنح السيد أحمد البياز نجمة يابوس، وهو وسام ياسر الرئيس ياسر عرفات، لهذا الرمز الذي قام بدور تكريما له على ما قام به من دور في بناء ومتابعة والإشراف على مطار غزة الدولي.
1: الحفل اختتم بعرض شريط وثائقي بعنوان مطار غزة مشروع فلسطيني بخبرة مغربية، يوثق مراحل إنشاء هذا الصرح الجوي وصولا إلى لحظة هبوط أول طائرة به، وهي طائرة مغربية كانت محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
1: في مبادرة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تروم تحسيس الأجيال الصاعدة برهانات الحفاظ على المحيطات وحماية نظم الإيكولوجية البحرية، تابع أطفال من مدينة قلميم عرض الشريط الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو. الشريط الوثائقي الذي تم عرضه في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط يسلط الضوء على دور المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم الإيكولوجية، مستعرضا أبرز الضغوط التي تتعرض لها الأوساط البحرية وكذا الحلول الممكنة للحفاظ عليها.
5: كان واحد الفيلم اللي زوين وأثر فينا بزاف، واحد الشخص اللي ورى لنا التجربة ديال 70 سنة ديالو في البحار، اللي كامل هاد التصوير واللي في العمر ديالو 99 سنة تبارك الله، ورانا باللي المحيطات خصنا نحافظوا على البيئة ديالهم وخصنا نحميوهم كشباب ونكونوا قدوة للأطفال الصغار اللي غيجوا حتى هما باش يحميوا البحار والمحيطات وبزاف ديال الحوايج.
1: هذه المبادرة تندرج في إطار استمرارية الأنشطة والجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، من أجل تعزيز تحسيس الشباب بالرهانات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
7: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطة للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
6: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد والابتكار والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال لقاء حول الموارد المائية، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء يؤكد بفرانكفورت أن قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان. شرق أوسطيا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى مطار الرباط السهل قادما من بوسطن الأمريكية بعد مشاركة متميزة وأداء بطولي في نهائيات كأس العالم، بينما الأرجنتين وإنجلترا يعبران لنصف النهائي. أهلا بكم من جديد. المستهل من فرانكفورت، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح الصحابي أكد أمس أن الأورش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. شيماء جبران.
2: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
1: خلال النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمار، سلط مشاركون الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، وتمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحاملو المشاريع والفاعلون الاقتصاديون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية العمل شمال جنوب بشراكة مع عملة إقليم أسمر من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم. هذا تصريح للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعفر.
3: إقليم ديال السمارة بصفة خاصة والجهة ديال العيون الساقية الحمراء بصفة عامة أصبحت اليوم تتمتع بهاد الظروف التنافسية وبهاد العرض المجالي والترابي بفضل نموذج التنموي الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصرو في 2015، واللي اليوم الجهة بصفة عامة استفدات بفضل يعني تقوية العوامل التنافسية من طرق من بنيات تحتية جد مهمة من تثمين العنصر البشري تكوين إلى آخره. فاليوم جميع الظروف متوفرة من أجل انخراط في الدينامية من أجل كبتها، وهذا الشيء من طبيعه الحال غادي يرجع بالنفع للساكنه ديال الاقاليم الجنوبيه بصفه عامه والاقليم ديال السمارة بصفه خاصه. المجالات اللي تحدثنا عليها اليوم واللي تم الترويج لها، وهذه كانت مناسبه بالنسبه للمركز الجهوي للاستثمار للترويج لهذه المجالات المؤهلات، ولكن ايضا المجالات ديال الاستثمار. ناقشنا ليس فقط المجالات ولكن فرص ديال الاستثمار حقيقيه بدقه من خلال بنك للمشاريع. فاليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقه المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقه المتجدده الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة. بطبيعة الحال أيضا لما نتكلم عن الفلاحة فلدينا تثمين ديال المواد الفلاحية من خلال الرفع من هذه القيمة المضافة بمشاريع ديال الصناعة الغذائية. فاليوم هنالك عدة مجالات جد مهمة واعدة اللي اليوم كتوفر عليها الإقليم ديال السمارة من أجل المرور السرعة القصوى في التنمية الإقليمية وخلق الثروة وخلق فرص الشغل.
1: بمدينة طنطا وعلى مدى أسبوعين عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجلية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجلية المنظم من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، شكل فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي، تصريح لعدد من العارضين.
4: صراحة المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعد التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا. بالنسبة لتعاونيات أهل الشرايب بالفلاحة والسياحة الإيكولوجية، المنتجات ديالها هي منتجات فلاحية وكذلك أعشاب طبية وعطرية كنستهلكوها يوميا من خضروات موسمية وكذلك من الأعشاب العطرية المتنوعة.
5: تعاونيتها للماما اللي فيها العطور وفي هذا الشيء ديال الحلي، صناعة الحلي، تدخال الحلي وصناعة الروائح والبخور وكل شيء. نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله منظم كامل، كان التنظيم في المستوى صراحة. وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هم تحمل ياسر وتوف. شاكرينهم على هذا التنظيم الزين.
6: جينا نقدموا المنتوجات ديالنا اللي هما اللي هي الزيت الصحراوي اللي معروف بالفوقية والدرعة وجبادورات، والحمد لله راه معروف اللي موجود ديما في المناسبات ديالنا الصحراوية. الحمد لله اللي تلقى إقبال زوين وأتمينة في جد مناسبة الحمد لله، وكنشكروا الجميع.
1: شرق أوسطيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت مساء السبت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدفت سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية بشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هجمت قوات تابعة لفيلقي الحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر المضيق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. بدورها أعلن الجيش الأردني أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الفرنسية تمديد حالة التهوب القصوى اللون الأحمر غدا الاثنين في 37 مقاطعة فرنسية، أي ما يشمل أكثر من ثلث سكان البلاد في ظل موجة الحر الشديدة التي تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها فرنسا. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستشتد بشكل خاص اليوم في المناطق الغربية حيث قد تبلغ 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد الذي يطال التربة يخلقان وضعا استثنائيا يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. أخيرا في الميدان الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم إلى مطار الرباط السلق قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم، ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع نهائي في هذه النسخة التاريخية من المونديال التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخب في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
7: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: ومنتخب إنجلترا والأرجنتين يبلغان الدور نصف نهائي كأس العالم بعدما طاح بكل من النرويج وسويسرا، ليضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدا الأربعاء المقبل مع الألبي سيليستي في قمة تعد بالكثير من الإثارة. وارتباطا بالمونديال، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الشروع في إجراءات قادة مدرب المنتخب الوطني بابي بوناتياو وجميع أعضاء الطاقم التقني، ذلك عقب خروج المنتخب من الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: التلاميذ المتفوقون في الامتحانات الإشهادية والمسابقات الوطنية برسم الموسم الدراسي 2025-2026 يكرمون خلال حفل نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
2: في ثقافة الاعتراف التي تعزز لدعم الكل من انخرط في عملية التدريس، في عملية النجاح، في عملية الحصول على هذه النتائج.
1: هذا الحفل مناسبة لتشجيع التميز كدعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين، وكآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلاميذ.
3: عندي البكالوريا وتحصلت فيها على 16.67 اول نقطه في الاقليم ديالي، وبهذه النقطه صراحه انا فرحان بها بزاف.
4: خديت باك علوم رياضيه بمعدل 18.56، كنت المرتبه الاولى على اقليم الحسيمه.
1: هذه الفعاليه تميزت بتوزيع جوائز التميز ودروع وشهادات الاستحقاق على المتفوقين في الامتحانات الاشهاديه بالاسلاك الثانويه والتاهيليه والابتدائيه.
0: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم.
5: في مبادرة ترم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية، تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
6: تكريم شرف لي كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
7: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا باش نزيدوا الخدمة وباش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغي نهنئ جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهة فاس مكناس والمغرب ككل.
5: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
8: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم إلى منصة التتويج واستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة. هذه لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب، وخاصة من خلال فوزي بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
5: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية والعمل على إبراز النماذج الناجحة التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال لقاء حول الموارد المائية، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء يؤكد بفرانكفورت أن قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان. شرق أوسطي، أن القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى مطار الرباط السهل قادما من بوسطن الأمريكية بعد مشاركة متميزة وأداء بطولي في نهائيات كأس العالم، بينما الأرجنتين وإنجلترا يعبران لنصف النهائي. أهلا بكم من جديد. المستهل من فرانكفورت، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح الصحابي أكد أمس أن الأورش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. شيماء جبران.
2: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءة الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
1: خلال النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمار، سلط مشاركون الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، وتمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحاملو المشاريع والفاعلون الاقتصاديون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية العمل شمال جنوب بشراكة مع عملة إقليم سمار من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم. هذا تصريح للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعفر.
3: إقليم ديال السمارة بصفة خاصة والجهة ديال العيون الساقية الحمراء بصفة عامة أصبحت اليوم تتمتع بهذه الظروف التنافسية وبهذا العرض المجالي والترابي بفضل النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصرو في 2015، واللي اليوم الجهة بصفة عامة استفدت بفضل يعني تقوية العوامل التنافسية من طرق، من بنية تحتية جد مهمة، من تثمين العنصر البشري، تكوين إلى آخره. فاليوم جميع الظروف متوفرة من أجل انخراط في الدينامية من أجل مواكبة، وهذا الشيء بطبيعة الحال غادي يرجع بالنفع للساكنة ديال الأقاليم الجنوبية بصفة عامة والإقليم ديال السمارة بصفة خاصة. المجالات اللي تحدثنا عليها اليوم واللي تم الترويج لها، وهذه كانت مناسبة بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار للترويج لهذه المجالات المؤهلات، ولكن أيضا المجالات ديال الاستثمار. ناقشنا ليس فقط المجالات ولكن فرص ديال الاستثمار حقيقية بدقة من خلال بنك للمشاريع. فاليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، مجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة. بطبيعة الحال أيضا لما نتكلم عن الفلاحة فلدينا تثمين ديال المواد الفلاحية من خلال الرفع من هذه القيمة المضافة بمشاريع ديال الصناعة الغذائية. فاليوم هنالك عدة مجالات جد مهمة واعدة اللي اليوم كتوفر عليها الإقليم ديال السمارة من أجل المرور السرعة القصوى في التنمية الإقليمية وخلق الثروة وخلق فرص الشغل.
1: بمدينة طنطا وعلى مدى أسبوعين عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجلية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجلية المنظم من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، شكل فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي، تصريح لعدد من العارضين.
4: صراحة المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعد التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا. بالنسبة لتعاونيات أهل الشراي بالفلاحة والسياحة الإيكولوجية، المنتجات ديالها هي منتجات فلاحية وكذلك أعشاب طبية وعطرية كنستهلكوها يوميا من خضروات موسمية وكذلك من الأعشاب العطرية المتنوعة.
5: تعاوني تهلم ماما اللي فيها العطور وفي هذا الشيء ديال الحلي، صناعة الحلي، تدخل الحلي وصناعة الروائح والبخور وكل شيء. نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله، منظم كامل وكان التنظيم في المستوى صراحة. وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله. وهذا قاع هو المديورة اللي رجع يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هم تحمل ياسر وتوف، شاكرينهم على هذا التنظيم الزين.
6: جينا نقدموا المنتجات ديالنا اللي هما اللي هي زي الصحراوي اللي معروف بالفوقية والدرعة وجبادورات، والحمد لله راه معروف اللي موجود ديما في المناسبات ديالنا الصحراوية. الحمد لله اللي تلقى إقبال زوين وأتمينا في جد مناسبة الحمد لله، وكنشكر الجميع.
1: شرق أوسطيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت مساء السبت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدفت سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية بشرت سلسلة من الضربات ضد إيران وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع، بعدما هجمت قوات تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر المضيق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. بدورها أعلن الجيش الأردني أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الفرنسية تمديد حالة التهوب القصوى اللون الأحمر غدا الاثنين في 37 مقاطعة فرنسية، أي ما يشمل أكثر من ثلث سكان البلاد، في ظل موجة الحر الشديدة التي تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها فرنسا وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستشتد بشكل خاص اليوم في المناطق الغربية حيث قد تبلغ 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد الذي يطال التربة يخلقان وضعا استثنائيا يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. أخيرا في الميدانية الرياضية، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم إلى مطار الرباط الصليب قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم، ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع نهائي في هذه النسخة التاريخية من المونديال التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخب في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
7: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: ومنتخب إنجلترا والأرجنتين يبلغان الدور نصف نهائي كأس العالم بعدما طاح بكل من النرويج وسويسرا ليضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدا الأربعاء المقبل مع الألبي سيليستي في قمة تعد بالكثير من الإثارة. وارتباطا بالمونديال، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الشروع في إجراءات قادة مدرب المنتخب الوطني بابي بوناتياو وجميع أعضاء الطاقم التقني، ذلك عقب خروج المنتخب من الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
1: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتثمين عمل الجمعيات.
0: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
2: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات، من أجل ترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري في صناعة القرار.
0: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. الحديث ما زال متواصل حول موضوع عقد الوعد بالبيع، ولهذه الغاية يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العلامي موثق بمدينة سلا، وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم الأستاذ منتصر.
7: شكرا أستاذ هشام على الاستضافة.
6: إذن كنا بدينا الحديث في الحلقة السابقة حول عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على التعريف ديال العقد الوعد بالبيع والأهمية ديال هذا العقد، وقفنا عند نقطة مهمة جدا وقلنا مادام أنه الإنسان عنده النية على أنه يعمل البيع النهائي، الطرف الأول اللي هو المشتري يعني غادي يشري، باغي يشري 100%، الطرف البائع أيضا باغي يشري ومقبلين على البيع بصفة نهائية، علاش كيعملوا هذا العقد ديال الوعد بالبيع؟
7: كما قلنا أستاذ هشام، هذه المسألة ربما كتهم يعني لظروف البائع أو المشتري أو معا، وعاد قلنا حتى المقتضيات القانونية اللي كتلزم أنه الحصول على الإبراء الضريبي قبل توقيع البيع النهائي، وذاك الإبراء الضريبي اللي كيخصو واحد الإجراءات اللي ربما كتاخذ شوية الوقت، كتروح من أسبوع حتى الشهر باش تاخذ الإبراء الضريبي باش يمكن لك تسني البيع النهائي. فهاد المدة هذه خص البائع يعرف راسو بايع والمشتري خصو يعرف راسو شاري، وما داكشي ماشي عطي عربون صافي، لا داكشي كيخصو يكون موثق بواحد العقد اللي كيكون محدد فيه كاع الشروط ديال العمليه باش كلشي كيكون مطمئن. بالنسبه للبائع المره بعض المرات كتلقى البائع مثلا عنده داك العقار اللي غايبيع فيه مثلا تقييدات، ربما هو نهار شرا قرض بنكي، فذاك العقار اللي غايبيع متقلب واحد الرهن فائده البنكه، ودائما كنقولوا الرهن فائده البنكه كيكون عليه شروط ديال منع تفويت، ما يمكنليش يبيع بلا ما ياخذ الموافقه ديال البنكه ولا رفع اليد ديال البنكه.
6: نعم، باش كنوضحوها بلغه سهله للاستاذ منتصر، ملي كنسمعوا كاين رهن السيد شرا الدار ديالو بالكريدي، مبدئيا انه خدا الدار بالكريدي ومازال داك الكريدي يعني مسجل في المحافظه، مقيد في المحافظه العقاريه
7: تماماً.
6: هو ناوي على انه يبيع
7: تماما، وما يمكنليش يبيع بلا ما ياخذ الرفع اليد ما عند البنك، والبنك ما تعطيش رفع اليد حتى طبعا يدي ليها الا كان باقي شي فلوس كتسالو، طبعا هذه خاص يدي لها. من غير الرهن البنكي يقدر يكون مثلا شي رهن من عند دار الضريبه، يقدر يكون ربما شي تقييدات شي تقييد احتياطي. يعني كاين بزاف ديال المسائل اللي كتجعل ان داك العقار ممكن ليش يتبع للحاله ديالو، خاص يديروا اجراءات قبليه باش عادي يولي داك العقار ممكن
6: يتباع.
7: بعض المرات يقدر يكون داك العقار سيدي ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه لا تقييد لا رهن لا حتى شي حاجه، سليم الوضعيه القانونيه ديالو، ولكن داك البائع بغى يبيع ولكن خصو واحد المده باش يخوي الدار. مثلا ربما هو ساكن في واحد الحي وينتقل الحي بعيد ولا المدينه واحده اخرى، وعنده ولادو كيقراو في مدرسه
6: اكيد،
7: يبغي هو مقبل على العمليه ولكن ما بغيش يخوي الدار ديك الساعات،
6: خاصو يلقى فين قبلان فين يستقر الوداد ديالو فين يقراو
7: يكملوا ربما السنه الدراسيه ديال هذه المساله كتعاود بزاف، وكيزيد الناس ولادي تيخرجوا من المدرسه عاد نقدر نتحول. فكيطلب واحد المده شهرين ثلاث شهور
6: على حسب الاتفاق.
7: حسب الاتفاق هذا بالنسبة للبائع. بالنسبة للمشتري كذلك ربما كاين المشتري اللي عنده الفلوس، كاين المشتري اللي غيلجأ للقرض بنكي، وهذه طبعا هذو هما الحالات الكثيره، هو انه دابا الاغلبيه ديال العمليات ديال البيع ولا شراء العقار فهي كتمر عن طريق التمويلات البنكيه او التمويلات التشاركيه. فضروري خصو يدير الوعد بالبيع، لان البنك ما تعالج ليش الملف الا ما عندهاش واحد الوثيقه كتبين لو سيريو ديال هذه العمليه. يعني السيد راه فعلا لقى واحد الدار وها القيمه ديالها والسيد راه بايع عليه وسميتو، دونك خصها واحد الوثيقه رسميه باش اللي بها باش مكلات تعالج الملف.
6: نعم، هذه النقطه نوقف معك عندها الاستاذ منتصر العالمي. كيف ما قلتي كاينه مجموعه ديال الشروط اللي خاصها توفر لا من طرف البائع ولا من طرف المشتري باش ديك العمليه ديال البيع تدوز الحمد لله في اطار قانوني وكل واحد ياخذ الحق ديالو. مزيان كنعملوا هذا الوعد بالبيع كيف ما فهمت، لانه كتكون مجموعه ديال الاشياء ما متحققاش. هضرتي على التقييدات، هضرتي على الرهون، هضرتي على مجموعه الاشياء. نمشيو للجانب ديال المشتري اللي هو مهم، واللي هي الحالات كثير عندنا الانسان كيبغي ياخذ كريدي من البنكة، يعني واحد القرض من البنكة باش ياخذ واحد التويره ديالو، يا شقه يا فيلا الى غير ذلك. كيقولوا له خاصك تعمل الوعد بالبيع، لانه وقفتي عند هذه النقطه دي مباشره. بعض المرات كيمشي عند الموثق كياخذ داك البائع اللي غادي يبيع له، كيمشي عند الموثق كيعملوا الوعد بالبيع بلا ما كيستشار مع المؤسسه البنكيه، وربما يقدم ياخذ الكريدي. بغينا يعني واحد النصيحه منكم الاستاذ منتصر في
7: هي النقطه اللي حطيت عليها صباك الاستاذ هشام، مهمه جدا وصراحه كتوقع بزاف وانه كتلقى واحد كيمشي كيقلب على الدار وكيتفاهم مع البائع وكيربما كيوقع الوعد بالبيع، وباقي ما مشاش حتى البنكة وشاف ما هو اصلا فلوس ما واجدينش، اذا خاصة تمويل بنكي وما مشاش خدا للرائد البنكة قبل ما يلتزم مع داك الطرف. فالنصيحة ضروري اللي نقدر نعطي لاي واحد كيتابعنا، وانه الا كنتي مقبل على عملية الشراء وما عندكش الفلوس كاملين، ضروري تمشي للبنكة ولا تمشي البنك التشاركي ولا البنك العادي، وتاخذ الموافقة مسبقة من عندهم باش عاد بناء هذيك الموافقة المسبقة الذي يعطيوك هما، يقولك مثلا انت شحال صاليرك شحال نقدروا نعطيوك في التمويل، حيت واخا كيعطيوك في الاول كيقدر يعطيوك شفويا ولا كيعطيوك ربما موافقة مبدئية، ولكن هما تيكونوا عارفين الملف. دار صين مثلا واش موظف، هاد المسألة كتوقع بزاف للناس المغاربة القاطنة في الخارج. كتوقع لهم بزاف، لان كيخص بنكه كيخص ضمانات. ما يمكنش تعطي واحد القرض بما يكون عندها ضمانات، فضروري خصو يتوجه اول حاجه للبنكه ويعرض عليهم الملف ويعرف شحال عنده في البيجي ديالو. حتى يكون عندك البيجي عاد كتمشي كتدفع مع داك البائع.
6: نعم وهشام، ماشي من باب الطرف يعني ديال الحديث الاستاذ منتصر، ما كنتحدوش عليها يعني بشكل عابث،
7: كيوقعوا مشاكل،
6: ولكن كيوقعوا مشاكل.
7: اكيد
6: ملي كتمشي تعمل واحد الوعد بالبيع اول حاجه كتخلص عليه واحد المصاريف، يعني بالنسبه للمشتري سواء يعني سواء قليله ولا كثيره كتخلص عليه واحد المصاريف معينه. يعني حنا
7: نمشيو
6: لواحد الحاله تماما، هذه المؤسسه البنكيه يعني ما عطاتكش داك الكريدي، سواء كانت يعني كنتكلموا على الابناك التقليديه ولا الابناك التشاركيه، ما عطاتكش هذاك الكران، كتولي خاصك تعمل داك الفسخ عاوتاني عنده مصاريف اكثر من هذا. ربما الوقت هذه اللي بغيت نتكلم عليها معك الاستاذ منتصر، الوقت ربما انه الانسان كيكون كيف ما قلتي المغاربه المقيمين في الخارج، ناس خدامين في غير في يعني في غير المدينه اللي ساكنين فيها الى غير ذلك، كيولي المساله باش يعمل الفسخ ولا شي وقع كيتولي فيها اشكالات، وربما هنا فين كيوقع النزاع.
7: واكثر من ذلك هو انه كرهن مع البائع.
6: نعم
7: يعني دابا داك البائع مسكين كيمشي ضحيه ديال المساله هذه، هو كيلتزم على اساس يشري واحد يبيع واحد العقار، ربما عنده التزامات اخرى يشري بلاصه واحده اخرى ولا يدير شي مشروع في بلاصه واحده اخرى، كيكون اول هذاك الفلوس ديال البيع باش يدير بهم مشروع اخر، كينتظر كيبقى ينتظر داك المشتري، هو تعطي الموافقه البنك، هو دا الشهر الاول، هو دا الشهر الثاني، هو دا الشهر الثالث، يعني كيوقعوا بزاف ديال المسائل على بزاف ديال المشاكل مع هذه القضيه ديال غير الموافقه المبدئيه، يعني وهذه المساله ما كتهمش هذه المساله ما كتهمش من يعني الناس اللي ذوي الدخل الضعيف، ربما كتهم الناس اللي كيكونوا من الطبقه المتوسطه ويعني كيكونوا عندهم وضعيه اجتماعيه جد محترمه وما كي ما كيمشوش في هذا الاتجاه. وحاجه واحده اخرى هي ما فيها بس هي
6: نذكروا
7: بها الاستاذ هشام، هي مثلا ملي كتكون زوجين مقبلين على الشراء ولا احد الازواج، حتى كتوقع لنا بزاف بعض المرات مع بعض الزبناء، ومثلا كيجي واحد من الزوجين هو اللي كي بحال هو اللي هو المشتري،
6: نعم
7: هو اللي كيوقع، هو اللي كيعبر على رغبه الشراء، ولا ربما كيكون تفاهم مع داك مع البائع ولا مع الشركه البائعه الا كان يشتي مع شي منعش عقاري ولا شي حاجه، وكتكون مع الزوجه ديالو غير حاضره، ما عمرها ما كتعبر على الرغبه ديال الشراء، ما عمرها ما كتوقع حتى شي وثيقه، ولا العكس صحيح، ولا الزوجه اللي كتكون كتشري والزوج غير حاضر، ومن بعد كيوقع سيدي انا ما دخلش الشهادات الملكيه.
6: نعم. يعني من بعد كيقول لك علاش انا ما دخلش، علاش ما نكون معاه انا شاري،
7: انا شاري وانت ما وقعتي لا حتى شي وثيقه، ما عبرتي على رغبه ديال الشراء، ما حتى شي حاجه،
6: ربما على انه كيف ما كنقولوا الاستاذ منتصر ماشي كلشي عنده واحد ثقافه قانونيه كبيره، لكن اللي هو مهم عندنا في برنامج القانون والناس هو انه نوضحوا هذه المسائل هذه، لان القاعده القانونيه لا يعذر احد
7: بجهل القانون
6: الاستاذ منتصر. اذا كيف ما قلتي هذه حالات ممكن انها توقع، كيجيو ناس مرتفقين المكتب ديال الموثق مثلا، كيحضر معنا أستاذ منتصر بصفته موثق، كيجيو للمكتب ديال الموثق غادي يشري واحد العقار معين، كيعملوا مبدئيا الوعد بالبيع كيف ما قلت، ربما انهم يمشي ياخذوا كريدي الى غير ذلك، كتكون الزوج ولا الزوجه جالس مع يعني جالسين، واحد فيهم اللي كيعبر كيف ما فهمت منكم انا كنعاود اللي كيعبر على انه باغي يشري،
7: لا ماشي يعني كيعبر، نقدر نعطيك اكثر من ديك، ربما هو شاري من عند واحد الشركه من واحد منعش عقاري ومشى عنده النهار الاول منعش عقاري، طبعا حتى هو كيكون يا اما خدم شي تصبيق ولا شي حاجه كيعطيه الاسم ديالو، ما كيعطيش الاسم ديال الزوجه ديالو ولا الزوجه كتعطي الاسم ديالها، ما كتعطيش الاسم ديال
6: يعني الورقه اللي كتجيك فيها اسم واحد،
7: فيها اسم واحد مثلا، دابا هذه الحاله اللي كتداولوا انا كيجي اسم واحد،
6: نعم،
7: وهذاك هذاك الزوج الاخر او الزوجه خاصها تهضر ملي كتجي عند الموثق، خاصها ما تسيش حتى تسالي المراه اذا كان عندها واحد النيه انها تكون حتى هي مالكه مع الزوج ديالها او الزوج يكون مالك
6: مع الزوج
7: ديالو، كيخصو يعبر على الرغبه وخصو يعلن عليها، ماشي واحد لانه اصلا ما انت داك الطرف الاخر اللي كيجي مع داك المرتفق ولا داك اللي غيستافد من العمليه، ربما ما يقدر يكون الزوج او زوجه، يقدر يكون صديق، يقدر يكون العائله، يعني
6: اسمح لي استاذ منتصر نوقف معك عند النقطه هذه، كيف ما قلت يعني الدور ديالكم كموثقين انكم كتسولوا، يعني كيكون كي الناس كاينين كتسولوا كتقول له واش غير بوحدك، والطرف الاخر كيكون كيسمع،
7: طبعا طبعا طبعا، يعني هو في جميع الاحوال ملي كتوصل للتوقيع راه كتقرا العقد،
6: نعم
7: كتقرا الاسم البائع، كتقرا الاسم المشتري ولا اسم الواعد بالبيع واسم المستفيد من الواعد بالبيع، وكتقرا الحاله المدنيه اللي كيوقع، ربما بعض الناس كيوقع عندهم اللبس هو انه في العقد ديالنا كتكون كنديروا الحاله المدنيه كامله ديال الطرف،
6: نعم
7: الموقع مثلا
6: وقيل اسم الزوجه،
7: تماما
6: نعم
7: تماما، هذيك ما دخلش في في في, في انه
6: التملك،
7: هذيك دخل في الحاله المدنيه ديال الطرف ديال الطرف متعاقد، يعني مثلا شنو سميتك، شنو سميت باك، شنو سميت امك، شنو المهنه ديالك، فين ساكن، فين تولتي، شنو الحاله العائليه ديالك، واش متزوج، واش اعزب،
6: واش
7: مطلق، واش ارمل، واش ارمله،
6: ولا كان مزوج وقيل كطلبوا له التاريخ ديال الزواج،
7: تماما تاريخ نعم. والمدينه ديال الزواج،
6: ربما ولا كانت جالسه يعني هذيك الزوجه وسمعات على انك خديتي الاسم ديالها وخديتي التاريخ ديال الزواج ديالها، ربما تعتقد على انها غتدخل ضمنيا زعما في ذاك العقد،
7: لا حنا كنوضحوا المسائل، ربما كيوقع لبعض الناس بعض المرات ما كيسمعوش الهضره كامله ولا ما كيسمعوا، حنا كنحاولوا نوضحوا المسائل وكنهضروا مع هذاك المشتري راه كتشري ولا تكون بوحدك في هذا العقار ولا الى اخره، كاين اللي مثلا كيقعد مثلا كتبقى واحد اللبس ما بين المغاربه مثلا خاطئين الخارج ومغاربه المغرب، وانه مثلا القوانين ديال الخارج ماشي القوانين ديال المغرب، ربما كيسحبني بانه مباشره الزوجه راه كتدخل شريكه مع الزوج ديالها. حنا لا، حنا ما عندناش هذه المساله، حنا يعني عندنا حنا استقلال ديال الذمه، من الرجل الذمه ديالو مستقله والزوجه الذمه ديالها مستقله، الا كانوا داروا ديك الاتفاق ديال الماده 49 في مدونه الاسره. ولكن عموما ما كاينش شي تملك بدون توقيع اي وثيقه.
6: نعم، اذا خاص الانسان يرد باله انه ولا كانت عنده ولا خاصه كانوا اصل يعني دوك الازواج متفقين على انهم غادي يتملكوا بجوج، ملي يمشيو عند الموثق يطالبوا على انهم يوقعوا بجوج شي طرف، ولا شاف راسو انه ما وقعش يسول الموثق
7: يقول له ما يمكنش غتملك بلا ما توقع.
6: بلا ما توقع
7: ما كاينش هذا القضيه. الا كنتي وكاله، نعم، الا كنتي دايره وكاله عاد ديك الساعه ما توقعش، ولا راك وقعتي الوكاله.
6: نعم، وهذا شيء اخر اللي نتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقات المقبله من برنامج القانون والناس. شكرا لكم استاذ منتصر على الإضاءات والإشارات نيرة حول موضوع عقد الوعد بالبيع.
7: مرحبا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة.
6: أشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بالعيون، افتتاح المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. بسيدي بوقند، الشباب الإفريقي في صلب النقاشات حول الحلول المناخية المستدامة. الفنان التشكيلي أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله بمراكش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالعيون، انطلقت أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري، رهانات التأثير وآفاق المشاركة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
4: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
5: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتثمين عمل الجمعيات.
4: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
6: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات، من أجل ترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار.
4: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية وتحديد

0: نسبة فعالية HD Moday 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
1: ونختم حصد الجهات من مراكش، حيث يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
3: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال فنان المرحوم بوجمعة الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
2: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية

0: إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل مالكي في المتابعة.
1: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84.5% من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54.5%، في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9,549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين، أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
0: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك اسماعيل مالكي.
1: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المناقض في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال، لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني إلى تقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
0: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات عيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
2: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HDMODAY 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
0: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هاجمت هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلام أباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في شان ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
3: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
4: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب، هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال فنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
3: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
0: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدف هدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري ب3-1 بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
3: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
4: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب، هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
3: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
6: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطية للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
3: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد والابتكار والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي غناوة.
7: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان يؤكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء. 337192 مترشحة ومترشحان حصلوا على شهادة الباكالوريا بمجموع دورتي 2026 بنسبة نجاح بلغت 81.6%. ودوليا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران تعلن القيادة المركزية الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من فرانكفورت، حيث أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة. في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. اسماعيل مالكي في المتابعة.
1: الوزارة ذكرت في بلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية بلغ 64,586، حيث بلغت نسبة الحضور 86% خلال هذه الدورة. وأضاف المصدر ذاته أن نسبة النجاح لدى الإناث سجل 84% ونصف من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% من مجموع الممدرسين الحاضرين لاجتياز نفس الاختبارات. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد وصل عدد المترشحات والمترشحين الأحرار الذين اجتازوا بنجاح مجموع الدورتين العادية والاستدراكية 31,034 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 54% ونصف، في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية بنجاح 9,549 ناجحة وناجحا. وبعد أن أشادت الوزارة بمجموع المترشحات والمترشحين على اجتيازهم هذا الاستحقاق التربوي في جو من التعبئة والانضباط وبالجدية والمسؤولية التي أبان عنها نساء ورجال التربية والتكوين خلال إجراء هذا الاستحقاق التربوي الوطنية الهامة وبانخراطهم النموذجي في تفعيل الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين، أعربت عن تثمينها الكبير لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق في أحسن الظروف، وعن تقديرها لجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاتها.
0: في خبر آخر، يشارك المغرب على مدى يومين بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. عودة إليك اسماعيل مالكية.
1: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقودها السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسة للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين القاريين والدوليين المنخرطين في هذا المجال، لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني إلى تقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
0: في الشأن الجهوي للنشرة، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات أيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
2: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HDMODAY 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
0: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هاجمت هاجمت قوات تابعة للحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاويات ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن إيران أتيحت لها مرة أخرى فرصة لإثبات التزامها بمذكرة تفاهم إسلام أباد عقب الهجمات السابقة التي استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مجددا في ذلك. ووفقا للجيش الأمريكي فإن هذه العملية تهدف إلى تقليص قدرات إيران على استهداف البحار المدنيين وحركة الملاحة التجارية. في شان ثقافي، يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إقاع الألوان. عبد اللطيف بن طالب أعد تقرير تالية.
3: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
4: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب، هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
3: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
0: وأخيرا في المجال الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الأحد إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدف هدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وفي أخبار مونديال 2026، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم عقب فوزه الصعب والمثير على نظيره السويسري بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم ربع نهائي البطولة. وبهذا التأهل الصعب يضرب المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب موعدا في دور نصف النهائي مع نظيره الإنجليزي في قمة كروية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم. أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن.
10: نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. جولتنا عبر المدن المستضيفة لمونديال كرة القدم 2026 لازالت مستمرة، واليوم سوف نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة ميامي الواقعة في ولاية فلوريدا والمعروفة بشواطئها الساحرة ومناخها الدافئ وتنوعها الثقافي الكبير. تقع مدينة ميامي في جنوب شرق ولاية فلوريدا على ساحل المحيط الأطلسي، ويبلغ عدد سكانها قرابة 500,000 نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان، مما كيجعلها من أكبر المراكز الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة. وتتميز هذه المدينة بمناخ استوائي دافئ كيجعلها وجهة سياحية طوال السنة. تشتهر هذه المدينة بشواطئها الرملية البيضاء، خاصة منطقة ساوت بيتش، كما تعرف بأحيائها المميزة مثل ليتل هافانا اللي كتعكس الثقافة الكوبية، والأحياء الشهيرة برسومات الشوارع الفنية إضافة إلى المتاحف والأسواق والمطاعم العالمية. كما تعد ميامي مركزا عالميا للتجارة والسياحة والنقل البحري، إذ يستقبل ميناؤها ملايين ديال المسافرين سنويا، وهي مدينة متعددة الثقافات حيث تتداخل فيها الثقافات الأمريكية واللاتينية، ويسمع فيها اللغتان الإنجليزية والإسبانية بشكل واسع، مما كيمنحها طابع فريد ومميز. هذا ما كيجعلها كتستقطب ملايين ديال السياح من مختلف أنحاء العالم. وهذه المدينة استضفت العديد من الفعاليات الرياضية، ومن بينها مباريات كأس العالم 2026. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا في مدينة ميامي. شكرا لكم على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة مع مدينة جديدة وثقافة مختلفة. بسلام عليكم.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. خلال لقاء حول الموارد المائية، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء يؤكد بفرانكفورت أن قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان. شرق أوسطي، أن القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى مطار الرباط السهل قادما من بوسطن الأمريكية بعد مشاركة متميزة وأداء بطولي في نهائيات كأس العالم، بينما الأرجنتين وإنجلترا يعبران لنصف النهائي. أهلا بكم من جديد. المستهل من فرانكفورت، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح الصحابي أكد أمس أن الأورش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. شيماء جبران.
2: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السودان إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
1: خلال النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمار، سلط مشاركون الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، وتمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحاملو المشاريع والفاعلون الاقتصاديون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية العمل الشمال جنوب بشراكة مع عملة إقليم سمار من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم. هذا تصريح للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعفر.
3: إقليم ديال السمارة بصفة خاصة والجهة ديال العيون الساقية الحمراء بصفة عامة أصبحت اليوم تتمتع بهاد الظروف التنافسية وبهاد العرض المجالي والترابي بفضل النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصرو في 2015، واللي اليوم الجهة بصفة عامة استفدات بفضل يعني تقوية العوامل التنافسية من طرق، من بنية تحتية جد مهمة، من تثمين العنصر البشري، تكوين إلى آخره. فاليوم جميع الظروف متوفرة من أجل انخراط في الدينامية من أجل كبتها، وهذا الشيء بطبيعة الحال اللي غادي يرجع بالنفع للساكنة ديال الأقاليم الجنوبية بصفة عامة والإقليم ديال السمارة بصفة خاصة. المجالات اللي تحدثنا عليها اليوم واللي تم الترويج لها، وهذه كانت مناسبة بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار للترويج لهذه المجالات المؤهلات، ولكن أيضا المجالات ديال الاستثمار ناقشنا ليس فقط المجالات ولكن فرص ديال الاستثمار حقيقية بدقة من خلال بنك للمشاريع. فاليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، مجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة. طبيعة الحال أيضا لما نتكلم عن الفلاحة فلدينا تثمين ديال المواد الفلاحية من خلال الرفع من هذه القيمة المضافة بمشاريع ديال الصناعة الغذائية. فاليوم هنالك عدة مجالات جد مهمة واعدة اللي اليوم كتوفر عليها الإقليم ديال السمارة من أجل المرور السرعة القصوى في التنمية الإقليمية وخلق الثروة وخلق فرص الشغل.
1: بمدينة طنطا وعلى مدى أسبوعين عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجلية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجلية المنظم من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، شكل فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي، تصريح لعدد من العارضين.
4: صراحة المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعد التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا. بالنسبة لتعاونيات أهل الشرايب بالفلاحة والسياحة الإيكولوجية، المنتجات ديالها هي منتجات فلاحية وكذلك أعشاب طبية وعطرية كنستهلكوها يوميا من خضروات موسمية وكذلك من الأعشاب العطرية المتنوعة.
5: تعاوني تاع الماما اللي فيها العطور وفي هذا الشيء ديال الحلي، صناعة الحلي، تدخل الحلي وصناعة الروائح والبخور وكل شيء. نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله، منظم كامل وكان التنظيم في المستوى صراحة. وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر. وتوف شاكرينهم على هذا التنظيم الزين.
6: جينا نقدموا المنتوجات ديالنا اللي هما اللي هي زي الصحراوي اللي معروف بالفوقية والدراعة وجبادورات، والحمد لله راه معروف اللي موجود ديما في المناسبات ديالنا الصحراوية. الحمد لله اللي تلقى إقبال زوين وأتمينة في جد مناسبة الحمد لله، وكنشكر الجميع.
1: شرق أوسطيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت مساء السبت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدفت سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية بشرت سلسلة من الضربات ضد إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هجمت قوات تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر المضيق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. بدورها أعلن الجيش الأردني أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الفرنسية تمديد حالة التهوب القصوى اللون الأحمر غدا الاثنين في 37 مقاطعة فرنسية، أي ما يشمل أكثر من ثلث سكان البلاد في ظل موجة الحر الشديدة التي تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها فرنسا. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستشتد بشكل خاص اليوم في المناطق الغربية حيث قد تبلغ 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد الذي يطال التربة يخلقان وضعا استثنائيا يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. أخيرا في الميدان الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم إلى مطار الرباط السلق قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم، ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع نهائي في هذه النسخة التاريخية من المونديال التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخب في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
7: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: ومنتخب إنجلترا والأرجنتين يبلغان الدور نصف نهائي كأس العالم بعدما طاح بكل من النرويج وسويسرا، ليضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدا الأربعاء المقبل مع الألبي سيليستي في قمة تعد بالكثير من الإثارة. وارتباطا بالمونديال، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الشروع في إجراءات إقالة مدرب المنتخب الوطني بابي بوناتياو وجميع أعضاء الطاقم التقني، ذلك عقب خروج المنتخب من الدور 16 من منافسة بطولة كأس العالم. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية.
1: التلاميذ المتفوقون في الامتحانات الإشهادية والمسابقات الوطنية برسم الموسم الدراسي 2025-2026 يكرمون خلال حفل نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
2: في ثقافة الاعتراف التي تعزز لدعم الكل من انخرط في عملية التدريس، في عملية النجاح، في عملية الحصول على هذه النتائج.
1: هذا الحفل مناسبة لتشجيع التميز كدعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين، وكآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلاميذ.
3: عندي البكالوريا وتحصلت فيها على 16.67 أول نقطة في الإقليم ديالي، وبهذه النقطة صراحة أنا فرحان بها بزاف.
4: خديت باك علوم رياضية بمعدل 18.56، كنت المرتبة الأولى على إقليم الحسيمة.
1: هذه الفعالية تميزت بتوزيع جوائز التميز ودروع وشهادات الاستحقاق على المتفوقين في الامتحانات الإشهادية بالأسلاك الثانوية والتأهيلية والابتدائية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: وفاء لمسيرة مهنية متميزة وتقديرا لإسهامات تركت بصمتها في خدمة التعاون والعلاقات الإنسانية، تم بالرباط توشيح المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات أحمد البياز بنجمة يبوث من وسام الرئيس ياسر عرفات خلال حفل نظمته سفارة فلسطين بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي إلى جانب شخصيات سياسية وفاعلين من المجتمع المدني.
7: في الواقع الوسام كان قبل الوسام كانت أوسمة، يعني العلاقات اللي كانت هي علاقة تتجاوز كل الوسام بحدثها لمدة عشنا 19 سنة تقريبا، ولكن الذكرى دائما كما قلت الذاكرة، يعني ما زال مطار غزة، ما زال احنا مازال موجودين سنتكلموا على يعني الذاكرة الحية موجودة. نتمنى على الأقل أن تكون فيه فائدة للأجيال، وتعرف يعني الكتاب اللي كان مقرر في الصين حتى الناس تعرف ماذا أنجز وماذا ينبغي أن ينجز إن شاء الله.
6: تسليم الوسام للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات جرى تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء ولدوره المحوري في المساهمة في إنشاء مطار غزة الدولي ودعم قطاع الطيران المدني الفلسطيني، بما أسهم في تعزيز العلاقات المغربية الفلسطينية.
8: بقرار من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

0: كانت محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
4: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
3: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
5: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات، من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار.
3: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من الذات الأخبارية المغربية. ريم راديو أهلا بكم. خلال لقاء حول الموارد المائية، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء يؤكد بفرانكفورت أن قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان. شرق أوسطي، أن القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى مطار الرباط السهل قادما من بوسطن الأمريكية بعد مشاركة متميزة وأداء بطولي في نهائيات كأس العالم، بينما الأرجنتين وإنجلترا يعبران لنصف النهائي. أهلا بكم من جديد. المستهل من فرانكفورت، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح الصحابي أكد أمس أن الأورش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. شيماء جبران.
4: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السودان إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار

0: السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
1: خلال النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمار، سلط مشاركون الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، وتمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحاملو المشاريع والفاعلون الاقتصاديون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية العمل شمال جنوب بشراكة مع عملة إقليم سمار من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم. هذا تصريح للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعفر.
2: إقليم ديال السمارة بصفة خاصة والجهة ديال العيون الساقية الحمراء بصفة عامة أصبحت اليوم تتمتع بهذه الظروف التنافسية وبهذا العرض المجالي والترابي بفضل النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصرو في 2015، واللي اليوم الجهة بصفة عامة استفدت بفضل يعني تقوية العوامل التنافسية من طرق، من بنية تحتية جد مهمة، من تثمين العنصر البشري، تكوين إلى آخره. فاليوم جميع الظروف متوفرة من أجل انخراط في الدينامية من أجل مواكبة، وهذا الشيء من طبيعة الحال غادي يرجع بالنفع للساكنة ديال الأقاليم الجنوبية بصفة عامة والإقليم ديال السمارة بصفة خاصة. المجالات اللي تحدثنا عليها اليوم واللي تم الترويج لها، وهذه كانت مناسبة بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار للترويج لهذه المجالات المؤهلات، ولكن أيضا المجالات ديال الاستثمار. ناقشنا ليس فقط المجالات ولكن فرص ديال الاستثمار حقيقية بدقة من خلال بنك للمشاريع. فاليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة. طبيعة الحال أيضا لما نتكلم عن الفلاحة فلدينا تثمين ديال المواد الفلاحية من خلال الرفع من هذه القيمة المضافة بمشاريع ديال الصناعة الغذائية. فاليوم هنالك عدة مجالات جد مهمة واعدة اللي اليوم كتوفر عليها الإقليم ديال السمارة من أجل المرور السرعة القصوى في التنمية الإقليمية وخلق الثروة وخلق فرص الشغل.
1: بمدينة طنطان وعلى مدى أسبوعين عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجلية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجلية المنظم من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، شكل فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي، تصريح لعدد من العارضين.
3: صراحة المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعد التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا. بالنسبة لتعاونيات أهل الشراي بالفلاحة والسياحة الإيكولوجية، المنتجات ديالها هي منتجات فلاحية وكذلك أعشاب طبية وعطرية كنستهلكوها يوميا من خضروات موسمية وكذلك من الأعشاب العطرية المتنوعة.
4: تعاوني تاهل ماما اللي فيها العطور وفي هذا الشيء ديال الحلي، صناعة الحلي، تدخل الحلي وصناعة الروائح والبخور وكل شيء. نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله، منظم كامل وكان التنظيم في المستوى صراحة. وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر. وتوف شاكرينهم على هذا التنظيم الزين.
5: جينا نقدموا المنتجات ديالنا اللي هما اللي هي زي الصحراوي اللي معروف بالفوقية والدرعة وجبادورات، والحمد لله راه معروف اللي موجود ديما في المناسبات ديالنا الصحراوية. الحمد لله اللي تلقى إقبال زوين وأتمينا في جد مناسبة الحمد لله، وكنشكروا الجميع.
1: شرق أوسطيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت مساء السبت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدفت سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية بشرت سلسلة من الضربات ضد إيران وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع، بعدما هجمت قوات تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاوية ترفع العلم القبرصية كانت تعبر المضيق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. بدورها أعلن الجيش الأردني أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الفرنسية تمديد حالة التهوب القصوى اللون الأحمر غدا الاثنين في 37 مقاطعة فرنسية، أي ما يشمل أكثر من ثلث سكان البلاد في ظل موجة الحر الشديدة التي تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها فرنسا. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستشتد بشكل خاص اليوم في المناطق الغربية حيث قد تبلغ 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد الذي يطال التربة يخلقان وضعا استثنائيا يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. أخيرا في الميدان الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم إلى مطار الرباط الصليبي قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم. ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع نهائي في هذه النسخة التاريخية من المونديال التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
6: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: ومنتخب انجلترا والارجنتين يبلغان الدور نصف نهائي كاس العالم بعدما طاح بكل من النرويج وسويسرا ليضرب منتخب الاسود الثلاثة موعدا الاربعاء المقبل مع الالبي سيليستي في قمه تعد بالكثير من الاثراء. وارتباطا بالمونديال اعلن الاتحاد السنغالي لكره القدم عن الشروع في اجراءات اقاله مدرب المنتخب الوطني بابي بوناتياو وجميع اعضاء الطاقم التقني وذلك عقب خروج المنتخب من الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد في أمان الله.

0: التلاميذ المتفوقون في الامتحانات الإشهادية والمسابقات الوطنية برسم الموسم الدراسي 2025-2026 يكرمون خلال حفل نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
1: في ثقافة الاعتراف التي تعزز لدعم الكل من انخرط في عملية التدريس، في عملية النجاح، في عملية الحصول على هذه النتائج.
0: هذا الحفل مناسبة لتشجيع التميز كدعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين وكآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلاميذ.
2: عندي البكالوريا وتحصلت فيها على 16.67 اول نقطه في الاقليم ديالي، وبهذه النقطه صراحه انا فرحان بها بزاف.
3: خديت باك علوم رياضيه بمعدل 18.56، كنت المرتبه الاولى على اقليم الحسيمه.
0: هذه الفعاليه تميزت بتوزيع جوائز التميز ودروع وشهادات الاستحقاق على المتفوقين في الامتحانات الاشهاديه بالاسلاك الثانويه والتاهيليه والابتدائيه.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم
7: على خطى الإبداع الموسيقي وبأحلام تعبر الحدود. احتضنت مدينة الرباط الإقصائيات الخاصة بمسابقة المهرجان العالمي للبوب الكوري لسنة 2026 بمشاركة العديد من المواهب المغربية الشابة. ليست هذه المرة الأولى لي في المهرجان العالمي للبوب الكوري، فقد شاركت في عدة نسخ سابقة وأنا سعيدة جدا بوجودي هنا. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا النوع من الفعاليات، ولكننا اليوم بعرضنا وبأدائنا وبطاقتنا القوية نأمل أن نترك أثرا جميلا ونقدم أفضل ما لدينا. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز المبادلات الثقافية وروابط الصداقة بين البلدين، لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، وكذا منح الجمهور المغربي فرصة استكشاف تنوع الثقافة الكورية من خلال خلق فضاء للقاء بين التقاليد والثقافة الشعبية المعاصرة. تنظيم هذا الحدث يهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المغربي والكوري. وإلى جانب العروض التي قدمها المشاركون، تمكن الجمهور من استكشاف الثقافة الكورية بشكل أعمق من خلال تجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري هانبوك والمشاركة في ألعاب كورية تقليدية، مما أتاح انغماسا حقيقيا في العوالم الثقافية لهذا البلد الآسيوي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال لقاء حول الموارد المائية، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء يؤكد بفرانكفورت أن قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان. شرق أوسطي، أن القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى مطار الرباط السهل قادما من بوسطن الأمريكية بعد مشاركة متميزة وأداء بطولي في نهائيات كأس العالم، بينما الأرجنتين وإنجلترا يعبران لنصف النهائي. أهلا بكم من جديد. المستهل من فرانكفورت، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح الصحابي أكد أمس أن الأورش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. شيماء جبران.
2: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
1: خلال النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمار، سلط مشاركون الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، وتمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحاملو المشاريع والفاعلون الاقتصاديون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية العمل شمال جنوب بشراكة مع عملة إقليم سمار من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم. هذا تصريح للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعفر.
3: إقليم ديال السمارة بصفة خاصة والجهة ديال العيون الساقية الحمراء بصفة عامة أصبحت اليوم تتمتع بهذه الظروف التنافسية وبهذا العرض المجالي والترابي بفضل النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصرو في 2015، واللي اليوم الجهة بصفة عامة استفدت بفضل يعني تقوية العوامل التنافسية من طرق، من بنية تحتية جد مهمة، من تثمين العنصر البشري، تكوين إلى آخره. فاليوم جميع الظروف متوفرة من أجل انخراط في الدينامية من أجل مواكبة، وهذا الشيء من طبيعة الحال غادي يرجع بالنفع للساكنة ديال الأقاليم الجنوبية بصفة عامة والإقليم ديال السمارة بصفة خاصة. المجالات اللي تحدثنا عليها اليوم واللي تم الترويج لها، وهذه كانت مناسبة بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار للترويج لهذه المجالات المؤهلات، ولكن أيضا المجالات ديال الاستثمار ناقشنا ليس فقط المجالات ولكن فرص ديال الاستثمار حقيقية بدقة من خلال بنك للمشاريع. فاليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر على السمارة. طبيعة الحال أيضا لما نتكلم عن الفلاحة فلدينا تثمين ديال المواد الفلاحية من خلال الرفع من هذه القيمة المضافة بمشاريع ديال الصناعة الغذائية. فاليوم هنالك عدة مجالات جد مهمة واعدة اللي اليوم كتوفر عليها الإقليم ديال السمارة من أجل المرور السرعة القصوى في التنمية الإقليمية وخلق الثروة وخلق فرص الشغل.
1: بمدينة طنطا وعلى مدى أسبوعين عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجلية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجلية المنظم من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، شكل فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي تصريح لعدد من العارضين.
4: صراحة المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعد التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا. بالنسبة لتعاونيات أهل الشراي بالفلاحة والسياحة الإيكولوجية، المنتجات ديالها هي منتجات فلاحية وكذلك أعشاب طبية وعطرية كنستهلكوها يوميا من خضروات موسمية وكذلك من الأعشاب العطرية المتنوعة.
5: تعاوني تاهل ماما اللي فيها العطور وفي هذا الشيء ديال الحلي، صناعة الحلي، تدخال الحلي وصناعة الروائح والبخور وكل شيء. نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله، منظم كامل وكان التنظيم في المستوى صراحة. وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله. وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مملي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مملي قريب منه ما هم تحمل ياسر وتوف، شاكرينهم على هذا التنظيم الزين.
6: جينا نقدموا المنتجات ديالنا اللي هما اللي هي زي الصحراوي اللي معروف بالفوقية والدرعة وجبادورات، والحمد لله راه معروف اللي موجود ديما في المناسبات ديالنا الصحراوية. الحمد لله اللي تلقى إقبال زوين وأتمينا في جد مناسبة الحمد لله، وكنشكروا الجميع.
1: شرق أوسطيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت مساء السبت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدفت سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية بشرت سلسلة من الضربات ضد إيران وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع، بعدما هجمت قوات تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاوية ترفع العلم القبرصية كانت تعبر المضيق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. بدورها أعلن الجيش الأردني أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الفرنسية تمديد حالة التهوب القصوى اللون الأحمر غدا الاثنين في 37 مقاطعة فرنسية، أي ما يشمل أكثر من ثلث سكان البلاد في ظل موجة الحر الشديدة التي تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها فرنسا. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستشتد بشكل خاص اليوم في المناطق الغربية حيث قد تبلغ 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد الذي يطال التربة يخلقان وضعا استثنائيا يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. أخيرا في الميدان الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم إلى مطار الرباط السلق قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم، ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع نهائي في هذه النسخة التاريخية من المونديال التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخب في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
7: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: ومنتخب إنجلترا والأرجنتين يبلغان الدور نصف نهائي كأس العالم بعدما طاح بكل من النرويج وسويسرا ليضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدا الأربعاء المقبل مع الألبي سيليستي في قمة تعد بالكثير من الإثارة. وارتباطا بالمونديال، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الشروع في إجراءات إقالة مدرب المنتخب الوطني بابي بوناتياو وجميع أعضاء الطاقم التقني، ذلك عقب خروج المنتخب من الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: Rime Radio.
0: Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
4: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
5: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمعة الخضر، اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
4: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز، في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
0: حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 درجة و 29 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 درجة و 22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
6: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لأربعة أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء البلاد تكنس فيها الأعلام الوطنية إثر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. كما أشار الديوان الأميري إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام بعد صلاة مغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيلة. وكان الديوان الأميري القطري نعى في وقت سابق الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال لقاء حول الموارد المائية، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء يؤكد بفرانكفورت أن قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان. شرق أوسطيا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى مطار الرباط السهل قادما من بوسطن الأمريكية بعد مشاركة متميزة وأداء بطولي في نهائيات كأس العالم، بينما الأرجنتين وإنجلترا يعبران لنصف النهائي. أهلا بكم من جديد. المستهل من فرانكفورت، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح الصحابي أكد أمس أن الأورش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. شيماء جبران.
4: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
3: خلال النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمار، سلط مشاركون الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، وتمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحاملو المشاريع والفاعلون الاقتصاديون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية العمل شمال جنوب بشراكة مع عملة إقليم أسمر من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم. هذا تصريح للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعفر.
5: إقليم ديال السمارة بصفة خاصة والجهة ديال العيون الساقية الحمراء بصفة عامة أصبحت اليوم تتمتع بهذه الظروف التنافسية وبهذا العرض المجالي والترابي بفضل نموذج التنموي الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصرو في 2015، واللي اليوم الجهة بصفة عامة استفدات بفضل يعني تقوية العوامل التنافسية من طرق، من بنيات تحتية جد مهمة، من تثمين العنصر البشري، تكوين إلى آخره. فاليوم جميع الظروف متوفرة من أجل انخراط في الدينامية من أجل مواكبة، وهذا الشيء من طبيعة الحال غادي يرجع بالنفع للساكنة ديال الأقاليم الجنوبية بصفة عامة والإقليم ديال السمارة بصفة خاصة. المجالات اللي تحدثنا عليها اليوم واللي تم الترويج لها، وهذه كانت مناسبة بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار للترويج لهذه المجالات المؤهلات، ولكن أيضا المجالات ديال الاستثمار ناقشنا ليس فقط المجالات ولكن فرص ديال الاستثمار حقيقية بدقة من خلال بنك للمشاريع. فاليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة. بطبيعة الحال أيضا لما نتكلم عن الفلاحة فلدينا تثمين ديال المواد الفلاحية من خلال الرفع من هذه القيمة المضافة بمشاريع ديال الصناعة الغذائية. فاليوم هنالك عدة مجالات جد مهمة واعدة اللي اليوم كتوفر عليها الإقليم ديال السمارة من أجل المرور السرعة القصوى في التنمية الإقليمية وخلق الثروة وخلق فرص الشغل.
3: بمدينة طنطا وعلى مدى أسبوعين عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجلية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجلية المنظم من 5 إلى 11 يوليوز الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، شكل فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي تصريح لعدد من العارضين.
0: صراحة المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعد التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا. بالنسبة لتعاونيات أهل الشراي بالفلاحة والسياحة الإيكولوجية، المنتجات ديالها هي منتجات فلاحية وكذلك أعشاب طبية وعطرية كنستهلكوها يوميا من خضروات موسمية وكذلك من الأعشاب العطرية المتنوعة.
1: تعاوني تالمم اللي فيها العطور وفي هذا الشيء ديال الحلي، صناعة الحلي، تدخال الحلي وصناعة الروائح والبخور وكل شيء. نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله، منظم كامل وكان التنظيم في المستوى صراحة. وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هم تحمل ياسر. يا وتوف شاكرينهم على هذا التنظيم الزين.
6: جينا نقدموا المنتجات ديالنا اللي هما اللي هي زي الصحراوي اللي معروف بالفوقية والدرعة وجبادورات، والحمد لله راه معروف اللي موجود ديما في المناسبات ديالنا الصحراوية. الحمد لله اللي تلقى إقبال زوين وأتمينة في جد مناسبة الحمد لله، وكان شكر الجميع.
3: شرق أوسطيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت مساء السبت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم نشنته قوات إيرانية استهدفت سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية بشرت سلسلة من الضربات ضد إيران وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع، بعدما هجمت قوات تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاوية ترفع العلم القبرصية كانت تعبر المضيق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. بدورها أعلن الجيش الأردني أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الفرنسية تمديد حالة التهوب القصوى اللون الأحمر غدا الاثنين في 37 مقاطعة فرنسية، أي ما يشمل أكثر من ثلث سكان البلاد في ظل موجة الحر الشديدة التي تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها فرنسا. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستشتد بشكل خاص اليوم في المناطق الغربية حيث قد تبلغ 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد الذي يطال التربة يخلقان وضعا استثنائيا يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. أخيرا في الميدانية الرياضية، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم إلى مطار الرباط السلق قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم، ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع نهائي في هذه النسخة التاريخية من المونديال التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
7: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
3: ومنتخب إنجلترا والأرجنتين يبلغان الدور نصف نهائي كأس العالم بعدما طاح بكل من النرويج وسويسرا ليضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدا الأربعاء المقبل مع الألبي سيليستي في قمة تعد بالكثير من الإثارة. وارتباطا بالمونديال، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الشروع في إجراءات قادة مدرب المنتخب الوطني بابي بوناتياو وجميع أعضاء الطاقم التقني، ذلك عقب خروج المنتخب من الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية.
1: التلاميذ المتفوقون في الامتحانات الإجهادية والمسابقات الوطنية برسم الموسم الدراسي 2025-2026 يكرمون خلال حفل نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
2: في ثقافة الاعتراف التي تعزز لدعم الكل من انخرط في عملية التدريس، في عملية النجاح، في عملية الحصول على هذه النتائج.
1: هذا الحفل مناسبة لتشجيع التميز كدعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين، وكآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلاميذ.
3: عندي البكالوريا وتحصلت فيها على 16.67 اول نقطه في الاقليم ديالي، وبالنقطه صراحه انا فرحان بها بزاف.
4: خديت باك علوم رياضيه بمعدل 18.56، كنت المرتبه الاولى على اقليم الحسيمه.
1: هذه الفعاليه تميزت بتوزيع جوائز التميز ودروع وشهادات الاستحقاق على المتفوقين في الامتحانات الاجهاديه بالاسلاك الثانويه والتاهيليه والابتدائيه.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
6: وفاء لمسيرة مهنية متميزة وتقديرا لإسهامات تركت بصمتها في خدمة التعاون والعلاقات الإنسانية، تم بالرباط توشيح المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات أحمد البياز بنجمة يبوس من وسام الرئيس ياسر عرفات خلال حفل نظمته سفارة فلسطين بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي إلى جانب شخصيات سياسية وفاعلين من المجتمع المدني.
7: في الواقع الوسام كان قبل الوسام كانت أوسمة، يعني العلاقات اللي كانت هي علاقات تتجاوز كل الوسام بحدثة لمدة عشنا 19 سنة تقريبا، ولكن الذكريات دائما كما قلت الذاكرة، يعني لأن ما زال مطار غزة ما زال احنا مازال موجودين، سنتكلم على يعني الذاكرة الحية موجودة، نتمنى على الأقل أن تكون فيه فائدة للأجيال وتعرف يعني الكتاب اللي كان مقرر في فلسطين حتى الناس تعرف ماذا أنجز وماذا ينبغي أن ينجز إن شاء الله.
6: تسليم الوسام للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات جرى تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء ولدوره المحوري في المساهمة في إنشاء مطار غزة الدولي ودعم قطاع الطيران المدني الفلسطيني، بما أسهم في تعزيز العلاقات المغربية الفلسطينية.
8: بقرار من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر أن يمنح السيد أحمد البياز نجمة يابوس، وهو وسام ياسر الرئيس ياسر عرفات لهذا الرمز الذي

0: أخبار المغرب والعالم.
1: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
2: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فينا نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر، اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
1: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز، في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من الذات الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال لقاء حول الموارد المائية، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء يؤكد بفرانكفورت أن قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان. شرق أوسطي، أن القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى مطار الرباط السهل قادما من بوسطن الأمريكية بعد مشاركة متميزة وأداء بطولي في نهائيات كأس العالم، بينما الأرجنتين وإنجلترا يعبران لنصف النهائي. أهلا بكم من جديد. المستهل من فرانكفورت، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح الصحابي أكد أمس أن الأورش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. شيماء جبران.
2: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي.

0: للمملكة.
1: خلال النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار باسمر، سلط مشاركون الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، وتمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحاملو المشاريع والفاعلون الاقتصاديون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية العمل شمال جنوب بشراكة مع عملة إقليم اسمر من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية السياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم. هذا تصريح للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعيفر.
2: إقليم ديال السمارة بصفة خاصة والجهة ديال العيون الساقية الحمراء بصفة عامة أصبحت اليوم تتمتع بهذه الظروف التنافسية وبهذا العرض المجالي والترابي بفضل النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصره في 2015، واللي اليوم الجهة بصفة عامة استفدات بفضل يعني تقوية العوامل التنافسية من طرق، من بنيات تحتية جد مهمة، من تثمين العنصر البشري، تكوين إلى آخره. فاليوم جميع الظروف متوفرة من أجل انخراط في الدينامية، من أجل مواكبة، وهذا الشيء من طبيعة الحال غادي يرجع بالنفع للساكنة ديال الأقاليم الجنوبية بصفة عامة والإقليم ديال السمارة بصفة خاصة. المجالات اللي تحدثنا عليها اليوم واللي تم الترويج لها، وهذه كانت مناسبة بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار للترويج لهذه المجالات المؤهلات، ولكن أيضا المجالات ديال الاستثمار. ناقشنا ليس فقط المجالات ولكن فرص ديال الاستثمار حقيقية بدقة من خلال بنك للمشاريع. فاليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة. طبيعة الحال أيضا لما نتكلم عن الفلاحة فلدينا تثمين ديال المواد الفلاحية من خلال الرفع من هذه القيمة المضافة بمشاريع ديال الصناعة الغذائية. فاليوم هنالك عدة مجالات جد مهمة واعدة اللي اليوم كتوفر عليها الإقليم ديال السمارة من أجل المرور السرعة القصوى في التنمية الإقليمية وخلق الثروة وخلق فرص الشغل.
1: بمدينة طنطا وعلى مدى أسبوعين عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجلية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجلية المنظم من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، شكل فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي، تصريح لعدد من العارضين.
3: صراحة المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعد التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا. بالنسبة لتعاونيات أهل الشراي بالفلاحة والسياحة الإيكولوجية، المنتجات ديالها هي منتجات فلاحية وكذلك أعشاب طبية وعطرية كنستهلكوها يوميا من خضروات موسمية وكذلك من الأعشاب العطرية المتنوعة.
4: تعاوني تالم ماما اللي فيها العطور وفي هذا الشيء ديال الحلي، صناعة الحلي، تدخال الحلي وصناعة الروائح والبخور وكل شيء. نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله، منظم كامل وكان التنظيم في المستوى صراحة. وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله. وهذا قاع هو المديورة اللي رجع يبيع قاع تجارته ويبيع مملي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مملي قريب منه ما هو متحمل ياسر. يا وتوف شاكرينهم على هذا التنظيم الزين.
5: جينا نقدموا المنتجات ديالنا اللي هما اللي هي زي الصحراوي اللي معروف بالفوقية والدرعة وجبادورات، والحمد لله راه معروف اللي موجود ديما في المناسبات ديالنا الصحراوية. الحمد لله اللي تلقى إقبال زوين وأتمينا في جد مناسبة الحمد لله، وكنشكروا الجميع.
1: شرق أوسطيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت مساء السبت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدفت سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية بشرت سلسلة من الضربات ضد إيران وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع، بعدما هجمت قوات تابعة لفيلقي الحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر المضيق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. بدورها أعلن الجيش الأردني أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الفرنسية تمديد حالة التهوب القصوى اللون الأحمر غدا الاثنين في 37 مقاطعة فرنسية، أي ما يشمل أكثر من ثلث سكان البلاد في ظل موجة الحر الشديدة التي تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها فرنسا. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستشتد بشكل خاص اليوم في المناطق الغربية حيث قد تبلغ 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد الذي يطال التربة يخلقان وضعا استثنائيا يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. أخيرا في الميدانية الرياضية، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم إلى مطار الرباط السلق قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم. ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع نهائي في هذه النسخة التاريخية من المونديال التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
0: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني ب7 نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي ب4 أهداف مقابل 2 لتبلغ دور 32، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية ب3 أهداف مقابل 2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا ب3 أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: ومنتخب انجلترا والارجنتين يبلغان الدور نصف نهائي كاس العالم بعدما طاح بكل من النرويج وسويسرا، ليضرب منتخب الاسود الثلاثة موعدا الاربعاء المقبل مع الالبي سيليستي في قمة تعد بالكثير من الاثارة. وارتباطا بالمونديال، اعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الشروع في اجراءات قادة مدرب المنتخب الوطني بابي بوناتياو وجميع اعضاء الطاقم التقني، وذلك عقب خروج المنتخب من الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
4: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطية للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري، ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
3: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، والاقتصاد والابتكار، والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: في مبادرة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تروم تحسيس الأجيال الصاعدة برهانات الحفاظ على المحيطات وحماية النظم الإيكولوجية البحرية، تابع أطفال من مدينة قلميم عرض الشريط الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو. الشريط الوثائقي الذي تم عرضه في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط يسلط الضوء على دور المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم الإيكولوجية، مستعرضا أبرز الضغوط التي تتعرض لها الأوساط البحرية وكذا الحلول الممكنة للحفاظ عليها.
2: كان واحد الفيلم اللي زوين وأثر فينا بزاف، واحد الشخص اللي ورى لنا التجربة ديال 70 سنة دياله في البحار اللي كامل هاد التصوير، واللي في العمر ديال 99 سنة تبارك الله، ورانا باللي المحيطات خصنا نحافظوا على البيئة ديالهم وخصنا نحميوهم كشباب ونكونوا قدوة للأطفال الصغار اللي غيجوا حتى هما باش يحميوا البحار والمحيطات وبزاف ديال الحوايج.
1: هذه المبادرة تندرج في إطار استمرارية الأنشطة والجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء من أجل تعزيز تحسيس الشباب بالرهانات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
5: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لأربعة أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء البلاد تكنس فيها الأعلام الوطنية إثر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. كما أشار الديوان الأميري إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام بعد صلاة مغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيلة. وكان الديوان الأميري القطري نعى في وقت سابق الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما.
4: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال لقاء حول الموارد المائية، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء يؤكد بفرانكفورت أن قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان. شرق أوسطي، أن القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى مطار الرباط السهل قادما من بوسطن الأمريكية بعد مشاركة متميزة وأداء بطولي في نهائيات كأس العالم، بينما الأرجنتين وإنجلترا يعبران لنصف النهائي. أهلا بكم من جديد. المستهل من فرانكفورت، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح الصحابي أكد أمس أن الأورش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. شيماء جبران.
4: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السودان إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
3: خلال النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمار، سلط مشاركون الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، وتمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحاملو المشاريع والفاعلون الاقتصاديون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية العمل الشمال جنوب بشراكة مع عملة إقليم سمار من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم. هذا تصريح للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعفر.
5: إقليم ديال السمارة بصفة خاصة والجهة ديال العيون الساقية الحمراء بصفة عامة أصبحت اليوم تتمتع بهاد الظروف التنافسية وبهاد العرض المجالي والترابي بفضل النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصرو في 2015، واللي اليوم الجهة بصفة عامة استفدات بفضل يعني تقوية العوامل التنافسية من طرق، من بنية تحتية جد مهمة، من تثمين العنصر البشري، تكوين إلى آخره. فاليوم جميع الظروف متوفرة من أجل انخراط في الدينامية من أجل كبتها، وهذا الشيء بطبيعة الحال غادي يرجع بالنفع للساكنة ديال الأقاليم الجنوبية بصفة عامة والإقليم ديال السمارة بصفة خاصة. المجالات اللي تحدثنا عليها اليوم واللي تم الترويج لها، وهذه كانت مناسبة بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار للترويج لهذه المجالات المؤهلات، ولكن أيضا المجالات ديال الاستثمار ناقشنا ليس فقط المجالات ولكن فرص ديال الاستثمار حقيقية بدقة من خلال بنك للمشاريع. فاليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، مجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة. بطبيعة الحال أيضا لما نتكلم عن الفلاحة فلدينا تثمين ديال المواد الفلاحية من خلال الرفع من هذه القيمة المضافة بمشاريع ديال الصناعة الغذائية. فاليوم هنالك عدة مجالات جد مهمة واعدة اللي اليوم كتوفر عليها الإقليم ديال السمارة من أجل المرور السرعة القصوى في التنمية الإقليمية وخلق الثروة وخلق فرص الشغل.
3: بمدينة طنطا وعلى مدى أسبوعين عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجلية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجلية المنظم من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، شكل فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي تصريح لعدد من العارضين.
0: صراحة المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعد التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا. بالنسبة لتعاونيات أهل الشرايب بالفلاحة والسياحة الإيكولوجية، المنتجات ديالها هي منتجات فلاحية وكذلك أعشاب طبية وعطرية كان استهلكوها يوميا من خضروات موسمية وكذلك من الأعشاب العطرية المتنوعة.
1: تعاونيات الماما اللي فيها العطور وفي هذا الشيء ديال الحلي، صناعة الحلي، تدخال الحلي وصناعة الروائح والبخور وكل شيء. نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله، منظم كامل وكان التنظيم في المستوى صراحة. وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله. وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر وتوف، وشاكرينهم على هذا التنظيم الزين.
6: جينا نقدموا المنتجات ديالنا اللي هما اللي هي زي الصحراوي اللي معروف بالفوقية والدراعة وجبادورات، والحمد لله راه معروف اللي موجود ديما في المناسبات ديالنا الصحراوية. الحمد لله اللي تلقى إقبال زوين وأتمينا في جد مناسبة الحمد لله، وكنشكر الجميع.
3: شرق أوسطيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت مساء السبت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدفت سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية بشرت سلسلة من الضربات ضد إيران وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع، بعدما هجمت قوات تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر المضيق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. بدورها أعلن الجيش الأردني أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الفرنسية تمديد حالة التهوب القصوى اللون الأحمر غدا الاثنين في 37 مقاطعة فرنسية، أي ما يشمل أكثر من ثلث سكان البلاد في ظل موجة الحر الشديدة التي تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها فرنسا. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستشتد بشكل خاص اليوم في المناطق الغربية حيث قد تبلغ 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد الذي يطال التربة يخلقان وضعا استثنائيا يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. أخيرا في الميدانية الرياضية، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم إلى مطار الرباط الصليبي قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم، ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع نهائي في هذه النسخة التاريخية من المونديال التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
7: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
3: ومنتخب إنجلترا والأرجنتين يبلغان الدور نصف نهائي كأس العالم بعدما طاح بكل من النرويج وسويسرا ليضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدا الأربعاء المقبل مع الألبي سيليستي في قمة تعد بالكثير من الإثارة. وارتباطا بالمونديال، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الشروع في إجراءات إقالة مدرب المنتخب الوطني بابي بوناتياو وجميع أعضاء الطاقم التقني، ذلك عقب خروج المنتخب من الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 درجة و 29 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 درجة و 22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال لقاء حول الموارد المائية، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء يؤكد بفرانكفورت أن قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان. شرق أوسطي، أن القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى مطار الرباط السهل قادما من بوسطن الأمريكية بعد مشاركة متميزة وأداء بطولي في نهائيات كأس العالم، بينما الأرجنتين وإنجلترا يعبران لنصف النهائي. أهلا بكم من جديد. المستهل من فرانكفورت، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح الصحابي أكد أمس أن الأورش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. شيماء جبران.
4: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السودان إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
3: خلال النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمار، سلط مشاركون الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، وتمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحاملو المشاريع والفاعلون الاقتصاديون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية العمل الشمال جنوب بشراكة مع عملة إقليم سمارة من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم. هذا تصريح للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعيفر.
5: إقليم ديال السمارة بصفة خاصة والجهة ديال العيون الساقية الحمراء بصفة عامة أصبحت اليوم تتمتع بهاد الظروف التنافسية وبهاد العرض المجالي والترابي بفضل نموذج التنموي الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصرو في 2015، واللي اليوم الجهة بصفة عامة استفدات بفضل يعني تقوية العوامل التنافسية من طرق، من بنية تحتية جد مهمة، من تثمين العنصر البشري، تكوين إلى آخره. فاليوم جميع الظروف متوفرة من أجل انخراط في الدينامية، من أجل كبتها، وهذا الشيء بطبيعة الحال غادي يرجع بالنفع للساكنة ديال الأقاليم الجنوبية بصفة عامة والإقليم ديال السمارة بصفة خاصة. المجالات اللي تحدثنا عليها اليوم واللي تم الترويج لها، وهذه كانت مناسبة بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار للترويج لهذه المجالات المؤهلات، ولكن أيضا المجالات ديال الاستثمار. ناقشنا ليس فقط المجالات ولكن فرص ديال الاستثمار حقيقية بدقة من خلال بنك للمشاريع. فاليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، مجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة. بطبيعة الحال أيضا لما نتكلم عن الفلاحة فلدينا تثمين ديال المواد الفلاحية من خلال الرفع من هذه القيمة المضافة بمشاريع ديال الصناعة الغذائية. فاليوم هنالك عدة مجالات جد مهمة واعدة اللي اليوم كتوفر عليها الإقليم ديال السمارة من أجل المرور السرعة القصوى في التنمية الإقليمية وخلق الثروة وخلق فرص الشغل.
3: بمدينة طنطا وعلى مدى أسبوعين عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجلية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجلية المنظم من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، شكل فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي تصريح لعدد من العارضين.
0: صراحة المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعد التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا. بالنسبة لتعاونيات أهل الشرايب بالفلاحة والسياحة الإيكولوجية، المنتجات ديالها هي منتجات فلاحية وكذلك أعشاب طبية وعطرية كان استهلكوها يوميا من خضروات موسمية وكذلك من الأعشاب العطرية المتنوعة.
1: تعاونيات الماما اللي فيها العطور وفي هذا الشيء ديال الحلي، صناعة الحلي، تدخال الحلي وصناعة الروائح والبخور وكل شيء. نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله، منظم كامل وكان التنظيم في المستوى صراحة. وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله. وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر. يا وتوف شاكرينهم على هذا التنظيم الزين.
6: جينا نقدموا المنتجات ديالنا اللي هما اللي هي زي الصحراوي اللي معروف بالفوقية والدراعة وجبادورات، والحمد لله راه معروف اللي موجود ديما في المناسبات ديالنا الصحراوية. الحمد لله اللي تلقى إقبال زوين وأتمينة في جد مناسبة الحمد لله، وكنشكر الجميع.
3: شرق أوسطيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت مساء السبت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدفت سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية بشرت سلسلة من الضربات ضد إيران وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع، بعدما هاجمت قوات تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاوية ترفع العلم القبرصية كانت تعبر المضيق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. بدورها أعلن الجيش الأردني أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الفرنسية تمديد حالة التهوب القصوى اللون الأحمر غدا الاثنين في 37 مقاطعة فرنسية، أي ما يشمل أكثر من ثلث سكان البلاد في ظل موجة الحر الشديدة التي تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها فرنسا. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستشتد بشكل خاص اليوم في المناطق الغربية حيث قد تبلغ 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد الذي يطال التربة يخلقان وضعا استثنائيا يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. أخيرا في الميدانية الرياضية، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم إلى مطار الرباط الصليبي قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم، ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع نهائي في هذه النسخة التاريخية من المونديال التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
7: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
3: ومنتخب إنجلترا والأرجنتين يبلغان الدور نصف نهائي كأس العالم بعدما طاح بكل من النرويج وسويسرا ليضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدا الأربعاء المقبل مع الألبي سيليستي في قمة تعد بالكثير من الإثارة. وارتباطا بالمونديال، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الشروع في إجراءات إقالة مدرب المنتخب الوطني بابي بوناتياو وجميع أعضاء الطاقم التقني، ذلك عقب خروج المنتخب من الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: المغرب والعالم.
1: في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية، تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
2: تكريم شرف لي كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
3: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا باش نزيدوا الخدمة وباش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغي نهنئ جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهات فاس مكناس والمغرب ككل.
1: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
4: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم إلى منصة التتويج واستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة. هذه لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب، وخاصة من خلال فوزي بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
1: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية والعمل على إبراز النماذج الناجحة التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بلانتيات ولا ركلات ترجيح هي أكثر حاجة كتخلع اللعابة وكتحبس الأنفاس ديال الجماهير. سنوات طويلة ما كانش هذا الحل هذا موجود أصلا، وإلى انتهت مباراة إخصائية بالتعادل حتى بعد الأشواط الإضافية كانت كتقام مباراة فصيلة، وإلى سالات حتى هي بالتعادل كيتم حسم التأهل بالقرعة. كأس العالم ديال 1982 في إسبانيا

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس، عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة، استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية، لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية، ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب وإرساء تقييمات منتظمة للتعلمات وفق منهجية دقيقة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم التي نظمت سنة 2022.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من الذات الأخبارية المغربية. ريم راديو أهلا بكم. خلال لقاء حول الموارد المائية، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء يؤكد بفرانكفورت أن قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان. شرق أوسطي، أن القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى مطار الرباط السهل قادما من بوسطن الأمريكية بعد مشاركة متميزة وأداء بطولي في نهائيات كأس العالم، بينما الأرجنتين وإنجلترا يعبران لنصف النهائي. أهلا بكم من جديد. المستهل من فرانكفورت، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح الصحابي أكد أمس أن الأورش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. شيماء جبران.
4: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على

0: على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
1: خلال النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمار، سلط مشاركون الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، وتمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحاملو المشاريع والفاعلون الاقتصاديون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية العمل شمال جنوب بشراكة مع عملة إقليم سمار من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم. هذا تصريح للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعفر.
2: إقليم ديال السمارة بصفة خاصة والجهة ديال العيون الساقية الحمراء بصفة عامة أصبحت اليوم تتمتع بهاد الظروف التنافسية وبهاد العرض المجالي والترابي بفضل نموذج التنموي الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصرو في 2015، واللي اليوم الجهة بصفة عامة استفدات بفضل يعني تقوية العوامل التنافسية من طرق، من بنية تحتية جد مهمة، من تثمين العنصر البشري، تكوين إلى آخره. فاليوم جميع الظروف متوفرة من أجل انخراط في الدينامية من أجل كبتها، وهذا الشيء بطبيعة الحال اللي غادي يرجع بالنفع للساكنه ديال الاقاليم الجنوبيه بصفه عامه والاقليم ديال السمارة بصفه خاصه. المجالات اللي تحدثنا عليها اليوم واللي تم الترويج لها، وهذه كانت مناسبه بالنسبه للمركز الجهوي للاستثمار للترويج لهذه المجالات المؤهلات، ولكن ايضا المجالات ديال الاستثمار. ناقشنا ليس فقط المجالات ولكن فرص ديال الاستثمار حقيقيه بدقه من خلال البنك للمشاريع. فاليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقه المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقه المتجدده، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة. بطبيعة الحال أيضا لما نتكلم عن الفلاحة فلدينا تثمين ديال المواد الفلاحية من خلال الرفع من هذه القيمة المضافة بمشاريع ديال الصناعة الغذائية. فاليوم هنالك عدة مجالات جد مهمة واعدة اللي اليوم كتوفر عليها الإقليم ديال السمارة من أجل المرور السرعة القصوى في التنمية الإقليمية وخلق الثروة وخلق فرص الشغل.
1: بمدينة طنطا، وعلى مدى أسبوعين عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجلية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجلية المنظم من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، شكل فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي، تصريح لعدد من العارضين.
3: صراحة المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم. كانت لنا فرصة بعد التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا. بالنسبة لتعاونيات أهل الشرايب بالفلاحة والسياحة الإيكولوجية، المنتجات ديالها هي منتجات فلاحية وكذلك أعشاب طبية وعطرية كنستهلكوها يوميا من خضروات موسميه وكذلك من الاعشاب العطريه المتنوعه.
4: تعاوني تاع الماما اللي فيها العطور وفي هذا الشيء ديال الحلي، صناعه الحلي، تدخال الحلي وصناعه الروائح والبخور وكل شيء. نشكر المبادره الوطنيه على هذه المبادره اللي فتحت لنا دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله. منظم كامله كان تنظيم في المستوى صراحة. وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله. وهذا قاع هو المديور اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر. يا وتوف شاكرينهم على هذا التنظيم الزين.
5: جينا نقدموا المنتوجات ديالنا اللي هما اللي هي الزيت الصحراوي اللي معروف بالفوقية والدراعة وجبادورات، والحمد لله راه معروف اللي موجود ديما في المناسبات ديالنا الصحراوية. الحمد لله اللي تلقى إقبال زوين وأتمينا في جد مناسبة الحمد لله، وكنشكروا الجميع.
1: شرق أوسطيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت مساء السبت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم نشنته قوات إيرانية استهدفت سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية بشرت سلسلة من الضربات ضد إيران وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع بعدما هجمت قوات تابعة لفيلقي الحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر المضيق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. بدورها أعلن الجيش الأردني أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الفرنسية تمديد حالة التهوب القصوى اللون الأحمر غدا الاثنين في 37 مقاطعة فرنسية، أي ما يشمل أكثر من ثلث سكان البلاد في ظل موجة الحر الشديدة التي تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها فرنسا. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستشتد بشكل خاص اليوم في المناطق الغربية حيث قد تبلغ 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد الذي يطال التربة يخلقان وضعا استثنائيا يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. أخيرا في الميدانية الرياضية، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم إلى مطار الرباط الصليب قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم. ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع نهائي في هذه النسخة التاريخية من المونديال التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
6: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: ومنتخب إنجلترا والأرجنتين يبلغان الدور نصف نهائي كأس العالم بعدما طاح بكلين من النرويج وسويسرا ليضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدا الأربعاء المقبل مع الألبي سيليستي في قمة تعد بالكثير من الإثارة. وارتباطا بالمونديال أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الشروع في إجراءات إقالة مدرب المنتخب الوطني بابي بوناتياو وجميع أعضاء الطاقم التقني وذلك عقب خروج المنتخب من الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد في أمان الله.

0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
3: يندرج هذا في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
2: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
4: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري في صناعة القرار.
2: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
2: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
5: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطة للشباب، وكذلك تبادل الثقافي المغربي المصري، ثم تبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
2: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد والابتكار والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. خلال لقاء حول الموارد المائية، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء يؤكد بفرانكفورت أن قطاع الماء بالمغرب يوفر فرصا مهمة للمستثمرين الألمان. شرق أوسطيا، القوات الأمريكية تشن سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى مطار الرباط السهل قادما من بوسطن الأمريكية بعد مشاركة متميزة وأداء بطولي في نهائيات كأس العالم، بينما الأرجنتين وإنجلترا يعبران لنصف النهائي. أهلا بكم من جديد. المستهل من فرانكفورت، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح الصحابي أكد أمس أن الأورش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. شيماء جبران.
2: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
1: خلال النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمار، سلط مشاركون الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة، وتمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحاملو المشاريع والفاعلون الاقتصاديون خلال هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية العمل شمال جنوب بشراكة مع عملة إقليم سمار من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم. هذا تصريح للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعفر.
3: إقليم ديال السمارة بصفة خاصة والجهة ديال العيون الساقية الحمراء بصفة عامة أصبحت اليوم تتمتع بهذه الظروف التنافسية وبهذا العرض المجالي والترابي بفضل النموذج التنموي الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا الله ينصرو في 2015، واللي اليوم الجهة بصفة عامة استفدت بفضل يعني تقوية العوامل التنافسية من طرق، من بنية تحتية جد مهمة، من تثمين العنصر البشري، تكوين إلى آخره. فاليوم جميع الظروف متوفرة من أجل انخراط في الدينامية من أجل مواكبة، وهذا الشيء من طبيعة الحال غادي يرجع بالنفع للساكنة ديال الأقاليم الجنوبية بصفة عامة والإقليم ديال السمارة بصفة خاصة. المجالات اللي تحدثنا عليها اليوم واللي تم الترويج لها، وهذه كانت مناسبة بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار للترويج لهذه المجالات المؤهلات، ولكن أيضا المجالات ديال الاستثمار ناقشنا ليس فقط المجالات ولكن فرص ديال الاستثمار حقيقية بدقة من خلال بنك للمشاريع. فاليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة. طبيعة الحال أيضا لما نتكلم عن الفلاحة فلدينا تثمين ديال المواد الفلاحية من خلال الرفع من هذه القيمة المضافة بمشاريع ديال الصناعة الغذائية. فاليوم هنالك عدة مجالات جد مهمة واعدة اللي اليوم كتوفر عليها الإقليم ديال السمارة من أجل المرور السرعة القصوى في التنمية الإقليمية وخلق الثروة وخلق فرص الشغل.
1: بمدينة طنطا وعلى مدى أسبوعين عرضت حوالي 60 تعاونية تشكيلة واسعة من المنتجات المجلية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. وشكل معرض المنتجات المجلية المنظم من 5 إلى 11 يوليو الجاري من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، شكل فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، كما أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الاقتصادي الاجتماعي تصريح لعدد من العارضين.
4: صراحة المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعد التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا. بالنسبة لتعاونيات أهل الشراي بالفلاحة والسياحة الإيكولوجية، المنتجات ديالها هي منتجات فلاحية وكذلك أعشاب طبية وعطرية كنستهلكوها يوميا من خضروات موسمية وكذلك من الأعشاب العطرية المتنوعة.
5: تعاوني تالمم اللي فيها العطور وفي هذا الشيء ديال الحلي، صناعة الحلي، تدخل الحلي وصناعة الروائح والبخور وكل شيء. نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله، منظم كامل وكان تنظيم في المستوى صراحة. وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هم تحمل ياسر. وتوف شاكرينهم على هذا التنظيم الزين.
6: جينا نقدموا المنتجات ديالنا اللي هما اللي هي زي الصحراوي اللي معروف بالفوقية والدرعة وجبادورات، والحمد لله راه معروف اللي موجود ديما في المناسبات ديالنا الصحراوية. الحمد لله اللي تلقى إقبال زوين وأتمينا في جد مناسبة الحمد لله، وكنشكروا الجميع.
1: شرق أوسطيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت مساء السبت سلسلة جديدة من الضربات ضد إيران ردا على هجوم شنته قوات إيرانية استهدفت سفينة شحن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن القوات الأمريكية بشرت سلسلة من الضربات ضد إيران وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع، بعدما هجمت قوات تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي بشكل علني سفينة حاوية ترفع العلم القبرصية كانت تعبر المضيق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم تسجيل 3 إصابات من بينها طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت البلاد. بدورها أعلن الجيش الأردني أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد داخل أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات تذكر، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت صباح اليوم، مما يعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت السلطات الفرنسية تمديد حالة التهوب القصوى اللون الأحمر غدا الاثنين في 37 مقاطعة فرنسية، أي ما يشمل أكثر من ثلث سكان البلاد في ظل موجة الحر الشديدة التي تثير مخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات التي تشهدها فرنسا. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة ستشتد بشكل خاص اليوم في المناطق الغربية حيث قد تبلغ 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد الذي يطال التربة يخلقان وضعا استثنائيا يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. أخيرا في الميدان الرياضي، وصل المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم إلى مطار الرباط السلق قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته المتميزة في كأس العالم، ويعد المنتخب المغربي المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع نهائي في هذه النسخة التاريخية من المونديال التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخب في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
7: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: ومنتخبي إنجلترا والأرجنتين يبلغان الدور نصف نهائي كأس العالم بعدما طاح بكل من النرويج وسويسرا ليضرب منتخب الأسود الثلاثة موعدا الأربعاء المقبل مع الألبي سيليستي في قمة تعد بالكثير من الإثارة. وارتباطا بالمونديال، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الشروع في إجراءات إقالة مدرب المنتخب الوطني بابي بوناتياو وجميع أعضاء الطاقم التقني، ذلك عقب خروج المنتخب من الدور 16 من منافسات بطولة كأس العالم. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
2: تكريم شرف لي كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
3: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا باش نزيدوا الخدمة وباش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغي نهنئ جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهة فاس مكناس والمغرب ككل.
1: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
4: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم إلى منصة التتويج واستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة. هذه لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب، وخاصة من خلال فوزي بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
1: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية والعمل على إبراز النماذج الناجحة التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
1: على خطى الإبداع الموسيقي وبأحلام تعبر الحدود، احتضنت مدينة الرباط الإقصائيات الخاصة بمسابقة المهرجان العالمي للبوب الكوري لسنة 2026 بمشاركة العديد من المواهب المغربية الشابة. ليست هذه المرة الأولى لي في المهرجان العالمي للبوب الكوري، فقد شاركت في عدة نسخ سابقة وأنا سعيدة جدا بوجودي هنا. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا النوع من الفعاليات، ولكننا اليوم بعرضنا وبأدائنا وبطاقتنا القوية نأمل أن نترك أثرا جميلا ونقدم أفضل ما لدينا. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز المبادلات الثقافية وروابط الصداقة بين البلدين لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، وكذا منح الجمهور المغربي فرصة استكشاف تنوع الثقافة الكورية من خلال خلق فضاء للقاء بين التقاليد والثقافة الشعبية المعاصرة. تنظيم هذا الحدث يهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المغربي والكوري. وإلى جانب العروض التي قدمها المشاركون، تمكن الجمهور من استكشاف الثقافة الكورية بشكل أعمق من خلال تجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري هانبوك والمشاركة في ألعاب كورية تقليدية، مما أتاح انغماسا حقيقيا في العوالم الثقافية لهذا البلد الآسيوي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 درجة و 29 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 درجة و 22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بالعيون افتتاح المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. بسيدي بوقناد الشباب الإفريقي في صلب النقاشات حول الحلول المناخية المستدامة. الفنان التشكيلي أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله بمراكش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالعيون انطلقت أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري، رهانات التأثير وآفاق المشاركة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
8: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
7: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
8: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
9: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري في صناعة القرار.
8: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
6: في خبر آخر، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجماعة سيدي بوكنادل، وذلك بمناسبة فعالية آيش ديمودي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
1: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوكنادل، وذلك بمناسبة فعالية HDMODAY 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها.
10: Today is a moment of joy.
1: اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
6: ونختم حصد الجهات من مراكش، حيث يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
8: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
11: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
8: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
6: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لأربعة أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء البلاد تكنس فيها الأعلام الوطنية إثر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. كما أشار الديوان الأميري إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام بعد صلاة مغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيلة. وكان الديوان الأميري القطري نعى في وقت سابق الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاماً.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: ماس راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
3: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
2: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
5: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
2: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
6: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات، من أجل ترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار.
2: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث

لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة، مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية، تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
2: تكريم شرف لي كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي، لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
3: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا باش نزيدوا الخدمة وباش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغي نهنئ جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهات فاس مكناس والمغرب ككل.
1: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
4: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم إلى منصة التتويج واستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة، هذه لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب، وخاصة من خلال فوزي بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
1: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية والعمل على إبراز النماذج الناجحة التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبدالله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
6: شاركت بأكثر من 30 لوحة، بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال فنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
5: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد

0: الشعري والروحي.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
4: لا تنسى.
1: مباريات حدثت الأنفال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لأربعة أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء البلاد تكنس فيها الأعلام الوطنية إثر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. كما أشار الديوان الأميري إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام بعد صلاة مغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيلة. وكان الديوان الأميري القطري نعى في وقت سابق الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: على خطى الإبداع الموسيقي وبأحلام تعبر الحدود، احتضنت مدينة الرباط الإقصائيات الخاصة بمسابقة المهرجان العالمي للبوب الكوري لسنة 2026 بمشاركة العديد من المواهب المغربية الشابة. ليست هذه المرة الأولى لي في المهرجان العالمي للبوب الكوري، فقد شاركت في عدة نسخ سابقة وأنا سعيدة جدا بوجودي هنا. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا النوع من الفعاليات، ولكننا اليوم بعرضنا وبأدائنا وبطاقتنا القوية نأمل أن نترك أثرا جميلا ونقدم أفضل ما لدينا. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز المبادلات الثقافية وروابط الصداقة بين البلدين، لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، وكذا منح الجمهور المغربي فرصة استكشاف تنوع الثقافة الكورية من خلال خلق فضاء للقاء بين التقاليد والثقافة الشعبية المعاصرة. تنظيم هذا الحدث يهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المغربي والكوري. وإلى جانب العروض التي قدمها المشاركون، تمكن الجمهور من استكشاف الثقافة الكورية بشكل أعمق من خلال تجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري هانبوك والمشاركة في ألعاب كورية تقليدية، مما أتاح انغماسا حقيقيا في العوالم الثقافية لهذا البلد الآسيوي.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 درجة و 29 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 درجة و 22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: التلاميذ المتفوقون في الامتحانات الإشهادية والمسابقات الوطنية برسم الموسم الدراسي 2025-2026 يكرمون خلال حفل نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة، تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
6: في ثقافة الاعتراف التي تعزز لدعم الكل من انخرط في عملية التدريس، في عملية النجاح، في عملية الحصول على هذه النتائج.
5: هذا الحفل مناسبة لتشجيع التميز كدعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين، وكآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلاميذ.
7: عندي البكالوريا وتحصلت فيها على 16.67 اول نقطه في الاقليم ديالي، وبهذه النقطه صراحه انا فرحان بها بزاف.
8: خديت باك علوم رياضيه بمعدل 18.56، كنت المرتبه الاولى على اقليم الحسيمه.
5: هذه الفعاليه تميزت بتوزيع جوائز التميز ودروع وشهادات الاستحقاق على المتفوقين في الامتحانات الاشهاديه بالاسلاك الثانويه والتاهيليه والابتدائيه.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
5: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس، عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة، استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية، لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية، ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب وإرساء تقييمات منتظمة للتعلمات وفق منهجية دقيقة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم التي نظمت سنة 2022.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
9: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
9: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
12: لا تنسى.
11: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بلانتيات ولا ركلات ترجيح هي أكثر حاجة كتخلع اللعابة وكتحبس الأنفاس ديال الجماهير. سنوات طويلة ما كانش هذا الحل هذا موجود أصلا، وإلى انتهت مباراة إقصائية بالتعادل حتى بعد الأشواط الإضافية كانت كتقام مباراة فصيلة، وإلى سالات حتى هي بالتعادل كيتم حسم التأهل بالقرعة. كأس العالم ديال 1982 في إسبانيا شهد أول ركلات ترجيح في تاريخ البطولة، وكانت في نصف النهائي ما بين فرنسا وألمانيا الغربية آنذاك، واللي انتهت لصالح الألمان. أما أول نهائي اللي غيتحسم بركلات الترجيح فكان في المونديال ديال 1994 ما بين البرازيل وإيطاليا، اللي ضيع فيها النجم الإيطالي روبرتو باجيو الركلة الترجيحية الشهيرة، ومن ديك اللحظة ولات ركلات الترجيح واحدة من أكثر لحظات كأس العالم إثارة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
4: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
5: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطة للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري، ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
4: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد والابتكار والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
1: في مبادرة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تروم تحسيس الأجيال الصاعدة برهانات الحفاظ على المحيطات وحماية نظم الإيكولوجية البحرية، تابع أطفال من مدينة قلميم عرض الشريط الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو. الشريط الوثائقي الذي تم عرضه في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط يسلط الضوء على دور المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم الإيكولوجية، مستعرضا أبرز الضغوط التي تتعرض لها الأوساط البحرية وكذا الحلول الممكنة للحفاظ عليها.
7: كان واحد الفيلم اللي زوين وأثر فينا بزاف، واحد الشخص اللي ورى لنا التجربة ديال 70 سنة دياله في البحار اللي كامل هاد التصوير واللي في العمر دياله 99 سنة تبارك الله، ورانا باللي المحيطات خصنا نحافظوا على البيئة ديالهم وخصنا نحميوهم كشباب ونكونوا قدوة للأطفال الصغار اللي غيجوا حتى هما باش يحميوا البحار والمحيطات وبزاف ديال الحوايج.
1: هذه المبادرة تندرج في إطار استمرارية الأنشطة والجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء من أجل تعزيز تحسيس الشباب بالرهانات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات.
0: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
8: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
1: وفاء لمسيرة مهنية متميزة وتقديرا لإسهامات تركت بصمتها في خدمة التعاون والعلاقات الإنسانية، تم بالرباط توشيح المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات أحمد البياز بنجمة يبوس من وسام الرئيس ياسر عرفات خلال حفل نظمته سفارة فلسطين بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي إلى جانب شخصيات سياسية وفاعلين من المجتمع المدني.
9: في الواقع الوسام كان قبل الوسام كانت أوسمة، يعني العلاقات اللي كانت هي علاقة تتجاوز كل الوسام بحدثها من 19 سنة تقريبا، ولكن الذكرى دائما كما قلت الذاكرة، يعني ما زال مطار غزة ما زال احنا مازال موجودين سنتكلم على يعني الذاكرة الحية موجودة، نتمنى على الأقل أن تكون فيه فائدة للأجيال وتعرف يعني الكتاب اللي كان ممكن يقرأ في فلسطين حتى الناس تعرف ماذا أنجز وماذا ينبغي أن ينجز إن شاء الله.
1: تسليم الوسام للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات جرى تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء ولدوره المحوري في المساهمة في إنشاء مطار غزة الدولي ودعم قطاع الطيران المدني الفلسطيني، بما أسهم في تعزيز العلاقات المغربية الفلسطينية.
10: بقرار من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر أن يمنح السيد أحمد البياز نجمة يابوس وهو وسام ياسر الرئيس ياسر عرفات، لهذا الرمز الذي قام بدور تكريما له على ما قام به من دور في بناء ومتابعة والإشراف على مطار غزة الدولي.
1: الحفل اختتم بعرض شريط وثائقي بعنوان مطار غزة مشروع فلسطيني بخبرة مغربية يوثق مراحل إنشاء هذا الصرح الجوي وصولا إلى لحظة هبوط أول طائرة به، وهي طائرة مغربية كانت محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: محمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
3: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
2: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
4: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات، من أجل ترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري في صناعة القرار.
2: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين، ولا سيما الألمان، بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
8: تكريم شرف لي كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
9: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا باش نزيدوا الخدمة وباش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغي نهنئ جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهة فاس مكناس والمغرب ككل.
7: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
10: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم إلى منصة التتويج واستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة. هذه لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب، وخاصة من خلال فوزي بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
7: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية والعمل على إبراز النماذج الناجحة التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
5: أخبار المغرب والعالم.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. جولتنا عبر المدن المستضيفة لمونديال كرة القدم 2026 لازالت مستمرة، واليوم سوف نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة ميامي الواقعة في ولاية فلوريدا والمعروفة بشواطئها الساحرة ومناخها الدافئ وتنوعها الثقافي الكبير. تقع مدينة ميامي في جنوب شرق ولاية فلوريدا على ساحل المحيط الأطلسي، ويبلغ عدد سكانها قرابة نصف مليون نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان، مما كيجعلها من أكبر المراكز الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة. وتتميز هذه المدينة بمناخ استوائي دافئ كيجعلها وجهة سياحية طوال السنة. تشتهر هذه المدينة بشواطئها الرملية البيضاء، خاصة منطقة ساوث بيتش كما تعرف بأحيائها المميزة مثل ليتل هافانا اللي كتعكس الثقافة الكوبية، والأحياء الشهيرة برسومات الشوارع الفنية إضافة إلى المتاحف والأسواق والمطاعم العالمية. كما تعد ميامي مركزا عالميا للتجارة والسياحة والنقل البحري، إذ يستقبل ميناؤها ملايين ديال المسافرين سنويا، وهي مدينة متعددة الثقافات حيث تتداخل فيها الثقافات الأمريكية واللاتينية، ويسمع فيها اللغتان الإنجليزية والإسبانية بشكل واسع، مما كيمنحها طابع فريد ومميز. هذا ما كيجعلها كتستقطب ملايين ديال ديال السياح من مختلف أنحاء العالم. وهذه المدينة استضفت العديد من الفعاليات الرياضية ومن بينها مباريات كأس العالم 2026. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا في مدينة ميامي. شكرا لكم على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة مع مدينة جديدة وثقافة مختلفة. بسلام عليكم.
11: نوافذ سياحية حين لا تصل